لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد مكاييل المياه ومثاقيل الجبال والأجساد وعدد أمواج البحار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملأ ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام. عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرض من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ومكان وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في السماء كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما، وزنة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ملء العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما، وملء الخلا والملا والعوالم وملء الآفاق والأقطار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين، الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد.

على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا. وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة. وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقة.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بنظر وابتهجت الأرض بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم اجعلها أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا وأسنى سلامك أبدا مجددا على أشرف الخلائق وشمس الشريعة النبوية وطراز الحلة العرفانية وناصر الملة الإسلامية، نبي الرحمة الذاتية وعين العناية الربانية، وإمام الرسل والملائكة، وإمام المملكة البشرية، الخليل الأعظم والحبيب الأكرم والنبي المكرم، وأفضل من توضأ وتيمم وصلى وسلم وبالعقيق تختم، إمام مكة وطيبة والحرم، نبيك العظيم ورسولك الكريم، المنادي إلى الصراط المستقيم، سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير، فإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفنيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

بمحمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر الأعمال.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

0: الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كان

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة

جاءت معذبتي في ريهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
1: طبعا صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية TV. في يوم جديد نتابع العطش يحاصر الفلسطينيين في قطاع غزة جراء أزمة المياه الحادة التي تهدد حياة نحو مليون نازح. إسرائيل تعلن عن خطة كبرى لإنشاء 18 مستوطنة جديدة شمال الضفة. أخيراً الاحتلال يزعم تسجيل قفزة قياسية في الحرائق المتعمدة بالضفة الغربية. أهلاً بكم في يوم جديد وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية في قطاع غزة. ارتقى 9 مواطنين وأصيب مدنيون آخرون فجر هذا اليوم في 10 خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، تخللها قصف شقق سكنية مأهولة بالسكان وعمليات إطلاق نار وقصف مدفعي. مصادر طبية في داخل مستشفى الشفاء الطبي أفادت باستشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين عقب قصف جوي إسرائيلي استهدف 4 شقق سكنية في المناطق الغربية والجنوبية لمدينة غزة فجر اليوم الخميس. إنسانياً، تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة بوتيرة لروبي كارثة إنسانية غير مسبوقة في وقت يواجه فيه نحو مليون نازح في قطاع غزة صعوبات متزايدة في الحصول على الحد الأدنى من المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي، ومع تضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ونقص الوقود والكهرباء اللازمين لتشغيل الأبار ومحطات التحلية. تتسع في هذه الأثناء دائرة العطش والأمراض بين السكان وسط تحذيرات أممية من تداعيات خطيرة على الصحة العامة والواقع الإنساني في داخل قطاع غزة. أذكر بأن تستمر قوات الاحتلال هذا اليوم 38 بعد 200 على التوالي بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الموقعة في 10 أكتوبر للعام 2025 بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية. أما إنسانيا، عندما نتحدث حول حجم الكارثة الإنسانية وحجم أزمة المياه اليوم في داخل قطاع غزة وما قدرة المؤسسات الخدمية على استجابة في ظل الظروف الراهنة مباشرة، ينضم إلينا مدير عام وحدة التخطيط والاستثمار في بلدية غزة المهندس ماهر السالم. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: أسعد الله صباحكم وصباح جميع الأخوة والأخوات المستمعين.
1: تحياتي لك. تقارير تتحدث اليوم عن أزمة مياه تحدد نحو مليون نازح في داخل قطاع غزة، هل يمكن القول فعلا بأن قطاع غزة دخل فعليا مرحلة العطش الجماعي؟
2: نستطيع القول ذلك، خاصة ما ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا وتوقف العدد كبير من الأبار نتيجة عدم القدرة على تشغيل مولدات الكهرباء التي تنتج الكهرباء نتيجة لغياب أو ندرة وجود الزيوت اللازمة والفلاتر اللازمة لهذه المولدات.
1: نعم، ويعني عندما نتحدث حول هذه الكارثة اليوم أستاذ، ما نسبة السكان الذين لا يحصلون فعلا اليوم على لربما الحد الأدنى من المياه وفق هذه المعايير الإنسانية الدولية؟
2: نستطيع القول أن جميع السكان لا يحصلون على النسبة المحددة دوليا. نحن نتحدث عن المعدل حسب الصحة العالمية لا يقل حصة الفرد عن 100 لتر في اليوم. نحن نتكلم في قطاع غزة بشكل عام عن 10 إلى 15 لتر، لا يوجد مقارنة بين ما تقره المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية وبين ما يحصل عليه المواطن في قطاع غزة. الآن في مدينة غزة هناك بعض الأشخاص أو بعض الناس المواطنين لا يحصلون على 2 لتر في اليوم، لا يوجد، يعني هي ليست حالة عطش، هي حاجة يعني أكثر من العطش. لو هناك وصف لكلمة أكثر من العطش نحن في مدينة غزة نعاني منها.
1: يعني أيضا مهندس ماهر كما يتحدث بعض المواطنين وبعض العائلات فعلا باتت تضطر للمفاضلة ما بين استخدام يعني المياه للشرب أو حتى للنظافة الشخصية اليوم في داخل قطاع غزة.
2: بكل تأكيد من يحصل بحد الأقصى على 15 لتر لا يستطيع أن يلبي جميع متطلبات الحياة. يعني هناك يعني عفوا على التعبير، لكي تدخل الحمام تحتاج إلى مثلا 4 إلى 5 مرات في اليوم. أنت بحاجة في كل مرة إلى كمية من الماء، تذهب الكمية التي تحصل عليها في دخول الحمام فقط لقضاء حاجتك، فما بالك في الأمور الأخرى، الشرب، الأكل، بدك تعمل قهوة، بدك تعمل شاي، الطبيخ، الغسيل، هذه كلها يعني متطلبات حياة يومية. ويعني الطفل الصغير لا يستطيع الصبر، الرجل الكبير، الامرأة العجوز لا يستطيعون الصبر على أمور أو متطلبات يعانون منها بسبب مرضي أو بسبب كبر السن أو يعني حاجات ضرورية جدا للحياة لا يستطيع أن يلبيها أو لا يستطيع أن يحصل عليها.
1: نعم. طب هل هناك يعني مناطق أكثر تضررا اليوم أو أشد معاناة من نقص المياه في داخل قطاع غزة؟
2: بكل تأكيد، يعني منطقة نسبة ارتفاع السكان فيها عالية جدا كمدينة غزة الآن بها أكثر من 1,000,000 شخص في مساحة أقل من 35% من مساحة المدينة.
1: نعم.
2: تعاني من يعني فقر شديد أصلا في الأصل من البنية التحتية. الآن مع هذا التكدس لا نستطيع يعني لو جبنا كل إمكانيات الدنيا لا نستطيع تقديم الخدمة لهؤلاء المواطنين في هذا في ظل هذا التكدس. فما بالك مع وجود أصلا عجز في كمية المياه التي متوفرة بين أيدينا.
1: يعني لا تملكون اليوم حتى مخزون أو حتى لربما إن أردنا الحديث عن خطة طوارئ حقيقية فعلا لمواجهة استمرار هذه الأزمة الكارثية اليوم في داخل قطاع غزة. كما تحدث فعلا هذه الإمكانيات استنزفت اليوم بالكامل. طب مهندس ماهر، يعني يقابل ذلك حجم خطر انتشار الأوبئة، انتشار الأمراض نتيجة نقص المياه، تراجع خدمات الصرف الصحي لديكم، ماذا عن هذا الحجم؟
2: هناك يعني لو نظرنا إلى تقرير وزارة الصحة هناك انتشار كبير جدا لحالات كثيرة من الأمراض نتيجة عدم النظافة الشخصية، نتيجة عدم النظافة المنزلية أو المكان الذي يكونه المواطنين، انتشار يعني حاجات القمل، القوارض، كل هذه عوامل تؤدي، الروائح الكريهة، فضح الصرف الصحي، كل هذه عوامل تؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين.
1: طب إذا استمرت هذه الظروف الحالية اليوم للأيام القادمة لأسبوعين أو حتى لشهر إضافي، ما السيناريو الأسوأ الذي قد يواجه سكان غزة تحديدا؟
2: نحن يعني نعيش في مدينة غزة أو المواطن وصل للمرحلة اللي هو يعني انتظار الموت، سواء من خلال القصف الذي المستمر حتى الآن. يعني الليلة صحينا فزعا الساعة 3 قصف، لا نعرف يعني ما الذي يحدث في الأماكن، عجز في المواد الغذائية، عجز في مياه الشرب، الروائح الكريهة، انتشار النفايات، انتشار مواد صرف مياه الصرف الصحي في كل مكان. نتطلع وكلنا أمل بالله أن يكون هناك تدخلات سواء من السلطة الفلسطينية، سواء من المؤسسات الدولية والدول الدولية، لنجدة غزة من هذا الظلام ومن هذا يعني عدم وجود يعني رؤية لحل إشكاليات التي يعاني منها مواطنو قطاع غزة.
1: نعم. مهندس ماهر، يعني اليوم ما هي الاحتياجات العاجلة التي فعلا تطالبون فيها لإنقاذ قطاع المياه تحديدا اليوم من الانهيار الكامل في داخل قطاع غزة؟
2: الاحتياج الأول الآن هو زيت اللازم لمحركات المولدات التي تولد الكهرباء، قطع الغيار، الفلاتر، الوقود، إدخال الآليات لتنكات المياه. هناك عجز كبير جدا، خزانات المياه البلاستيكية لا يوجد. يعني غزة تفتقر لكل شيء يلزم، قطع غيار الأبار، مضخات الأبار، كل شيء يعني مفقود مفقود، وإن وجد قديم مهترئ وبأسعار فلكية جدا.
1: هل هناك أي وعودات جديدة اليوم بإدخال كل ما تحتاجونه فعلا خاصة لهذا القطاع الصحي اليوم في داخل قطاع غزة؟ كنا نستمع دوما لوعودات لمناقشات وأيضا يعني لربما لتواصل من خلالكم مع مؤسسات دولية.
2: للأسف كلها وعودات، كلها وعودات، حتى الآن لم يتم الاستجابة لهذه المناشدات وهذه الطلبات. وإلى أن وصلنا إلى أن هناك توقف لعدد من الآبار نتيجة توقف المولدات، توقف الضخ من بركة الشيخ رضوان مياه الصرف الصحي الآن 4.5 متر ارتفاع، يعني حوالي 300,000 متر مكعب من المياه الصرف الصحي العادمة التي تحيط بالمواطنين من كل جانب. هناك يعني مآسي في قطاع غزة وفي مدينة غزة بالذات.
1: أمنياتنا دوما لكم بالسلامة مهندس ماهر، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. الاستيطان في الضفة الغربية في خطوة توصف بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة. أعلنت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على خطة لإنشاء 18 مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية، بينها مستوطنات سيتم إعادتها بعد إخلاءها في إطار خطة فك الارتباط في العام 2005. تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعياتها على الجغرافيا الفلسطينية وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. يقابل ذلك في وقت تشهد فيها الضفة الغربية اليوم تصاعدا غير مسبوق في النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية، فماذا عن أبعاد هذه الخطوة وأيضا ما هو تأثيرها على مستقبل الضفة الغربية؟

0: المختصون في الخرائط يقولون بأننا نشهد اليوم إعادة رسم للخريطة الجغرافية للضفة الغربية بما يخدم مشروع الضم الكامل مستقبلا في الضفة الغربية. نتحدث وإياكم حول هذا المخطط الإسرائيلي الجديد. مباشرة ينضم إلينا الباحث الحقوقي والناشط في مواجهة الاستيطان الأستاذ بشار القريوتي. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: أسعد الله صباحكم، يا أهلا.
0: تحياتي لك أستاذ بشار. عندما تعلن إسرائيل اليوم عن إنشاء 18 مستوطنة جديدة دفعة واحدة، إلى أي مدى تعكس هذه الخطوة لربما قرارا إسرائيليا بحسم مستقبل الضفة الغربية ميدانيا، وهنا نتحدث بعيدا عن أي مسار سياسي؟
1: يعني صحيح هذا المخطط الاستيطاني ليس جديد على الضفة الغربية التي تتعرض لهجمة غير مسبوقة من قبل هذا الاحتلال المجرم الذي يسيطر على كافة أراضي الضفة الغربية في كافة المناطق، التي أصبحت تحتل من قبل عصابات متطرفة تحاول سلب كل شيء فلسطيني في هذه المنطقة. والاحتلال في هذه الفترة يستغل الوضع الأمني والتوتر القائم على كافة القرى والمدن الفلسطينية وكافة التلال والأراضي الفلسطينية التي أصبحت تسلب يوميا ويسيطر عليها من قبلهم، الذين يحاولون أيضا استغلال كل شيء وأيضا تغيير الواقع الذي يجثم على أراضينا، والذي أيضا يحاول الاحتلال في هذه المرحلة تنفيذ مخططات في كافة المناطق، حيث أن الاحتلال في الأوان الأخيرة أصدر عدة قرارات استيطانية بدون أي أيضا مخططات مسبقة تعلن للفلسطينيين. هذا الاحتلال في الأوان الأخيرة سيطر على العديد من الأراضي، مئات الأراضي صودرت، أيضا البؤر الاستيطانية تتصاعد يوميا على كافة التلال. هذه الفترة أعلن الاحتلال عن إقامة 18 مستوطنة في كافة المناطق الضفة، وتتركز هذه المستوطنات في شمال الضفة الغربية، التي أصبحت أيضا هذه المناطق في الشمال هي مناطق استيطانية متكاثفة أيضا متصاعدة، كافة التلال سيطر عليها، وتركزت في الفترة الأخيرة في الوسط، وسط الضفة الغربية، والتي أيضا تكاثرت على أراضي الفلسطينيين في جنوب نابلس وشمال رام الله.
0: لماذا برأيك أستاذ بشار، يعني ماذا تركز اليوم إسرائيل على شمال الضفة الغربية تحديدا، وحتى يعني من جديد الوسط؟ ما هي دلالات الأمنية، دلالات السياسية لاختيار هذه المناطق؟
1: طبعا هذه المناطق يعتبرها الاحتلال هي مناطق فاصلة للضفة الغربية، يحاول قطع أوصال الضفة الغربية لأشطار ولقطع أوصال القرى الفلسطينية وجعلها تعيش في كنتونات مغلقة، حيث أن الاحتلال في الأوان الأخيرة سلب كل شيء ما بين البلدة والبلدة، سيطر على كل الأراضي، أصدر هذه القرارات أيضا لقطع كل تواصل جغرافي فلسطيني. أصبحت الكرة الفلسطينية تعيش في سجون داخل بوابات مغلقة، كافة التلال ما بين البلدة والبلدة أصبح عليها بؤر للمستوطنين، أي أصبح أيضا هناك طرق التفافية للمستوطنين، يوميا هناك هجمات تتعرض عليها الكرة الفلسطينية. أيضا المستوطنين في هذه المرحلة أصبحوا من ينفذون هذه القرارات، لأننا نتعرض لهجمة من قبل حكومة متطرفة يقودها عصابات من المستوطنين. حاليا الهجمة الكبيرة التي يقودها هؤلاء المستوطنين هي هجمة مخطط إليها من قبل الكيان الصهيوني، ويستغلون وجود المستوطنين المتطرفين لتنفيذ مخططاتهم والاستيلاء على كل شيء في هذه المناطق. وأيضا الاحتلال في هذه المرحلة استغل كمان الوضع القانوني والتوقف لمتابعة كل الإجراءات القانونية التي ينفذها الاحتلال، وأيضا عدم متابعته من الجهات الدولية والقانونية، لأن الاحتلال هو من ينفذ القانون وهو من يستغل وجوده في هذه الأراضي لينشئ هذه البؤر الاستيطانية. معظم البؤر الاستيطانية التي كانت أيضا بؤر عشوائية موجودة في الضفة الغربية، وكان ينشئها عصابات متطرفة وبضغوطات من وزراء متطرفين في الكيان الصهيوني أجبروا أيضا حكومة الاحتلال لترخيص وأيضا شرعنة هذه البؤر الاستيطانية لتصبح هذه البؤر والمستوطنات أيضا شرعية ذات كيان وذات شوارع أمنية وذات أيضا ميزانيات يصدرها الاحتلال لأيضا تطوير هذه البؤر الاستيطانية. والاحتلال أيضا سيطر على معظم المناطق التلال أيضا الفلسطينية التي أيضا تقع في مناطق مصنفة باء. حاليا الاحتلال والمستوطنين يحاولون أيضا فرض السيطرة على كافة الأراضي وأيضا المناطق الفلسطينية. أكثر من 38 بؤرة استيطانية أنشئت خلال أشهر في كافة المناطق، وهناك أيضا قرارات بإخلائها من قبل يعني المحاكم بعد اعتراضات وأيضا ضغوطات، ولكن يتم هدمها ومباشرة يتم بناؤها بضغوطات أيضا من وزراء متطرفين في الكيان الصهيوني لإعادة بناء هذه البؤر الاستيطانية. هناك انشقاقات داخل الكيان الصهيوني تجاه أيضا جرائم المستوطنين التي تصاعد في الضفة الغربية، تتعرض الهجمة الضفة الغربية في الفترة الأخيرة لهجمة يعني كبيرة جدا، لأن الكيان الصهيوني يستغل كل شيء في هذه المرحلة لينفذ ويسيطر وأيضا يحاول أيضا استغلال هذا الوضع ليرخص وأيضا يمنح المستوطنين كافة.
0: وهل هو متعلق بالانتخابات الإسرائيلية أستاذ بشار؟ يعني وكأن حكومة الاحتلال فعلا خلال هذه الأونة تحاول يعني بكافة الطرق سلب هذه الأراضي الفلسطينية.
1: نعم، هي عملية إرضاء للمستوطنين في هذه المرحلة، منحهم كل الصلاحيات ليكون لهم الكيان الكامل في الضفة الغربية. هذه أيضا يعني يستغله المتطرف أيضا نتنياهو لإرضاء غايات المستوطنين ليكونوا بجانبه بعد يعني إجراء هذه الانتخابات التي القادمة في الكيان الصهيوني. طبعا هذه المخططات وهذا الذي يجري في الضفة الغربية هو عملية ممنهجة وأيضا معروف لدينا أن هذا ما يجري في الضفة الغربية إنما هو سياسة منفذة من قبل الكيان الصهيوني لإرضاء غايات المستوطنين. نحن نتعرض لسياسة من قبل عصابات متطرفة تحاول تنفيذ مخططات ضخمة في الضفة الغربية.
0: وكيف سيبدو الواقع الفلسطيني سواء في الشمال وحتى في كل أنحاء الضفة الغربية بعد عام أو عامين في ظل هذه الموجة الجديدة اليوم المتزايدة من اعتداءات المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية؟
1: الواقع الفلسطيني للأسف صعب جدا. هناك كرة فلسطينية تعاني الكثير، تعاني من هجمات المستوطنين يوميا، خاصة وسط الضفة الغربية التي أصبحت يوميا تتعرض لمسلسل إجرامي متطرف. هناك قرى فلسطينية لا يخلو يوم أو وقت من اعتداءات المستوطنين الذين أصبحوا يقيمون بؤرهم الاستيطانية بين أحياء فلسطينية. هناك منازل لا يستطيعون الخروج حتى من منازلهم. هناك أيضا مناطق سكنية تم الاستيلاء عليها من قبل عصابات متطرفة المستوطنين. يوميا نحن نتابع ونتوجه لعدة مناطق في هذه الكرة الفلسطينية بفعل هذه الهجمات التي أيضا تتصاعد يوميا. هناك منازل هجرت من أهلها وأصحابها. هناك أيضا أراضي صودرت بالكامل، لم يتبقى للفلسطينيين أي أراضي حتى زراعية، لا سهول ولا جبال ولا أي شيء. المنازل الفلسطينية في كافة المناطق خاصة في الوسط جنوب نابلس وشمال رام الله يوميا يعانون من هذه الهجمات التي تتصاعد يوميا، تنوعت بمصادرة الأراضي وحرقها وقتل المواطنين. وهناك أيضا أكثر من قرية تعرضت أيضا لاستهداف أهلها واستشهاد العديد من المواطنين، أكثر من 18 شهيد في الأواني الأخيرة أيضا فقدناهم في هذه المناطق، كانوا في من قبل يعني عصابات المستوطنين قتلوا وهم يدافعون عن منازلهم.
0: شكراً.
1: في المناطق الفلسطينية.
0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ بشار القريوت الباحث الحقيقي والناشط في مواجهات الاستيطان. في ملف الاستيطان، كشفت تقارير إسرائيلية نشرت بالأمس عن تسجيل قفزة قياسية بمئات النسب في معدلات الحرائق المندلعة بالضفة الغربية، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة فقط، وسط اتهامات من سلطات الاحتلال بوقوف فلسطينيين وراء عمليات إشعال متعمدة استهدفت محيط مستوطنات وقواعد عسكرية. أفاد ما يسمى برئيس عمليات سلطة الإطفاء الإسرائيلية في الضفة بأن طواقم الإطفاء استنفرت بكامل طاقتها لمواجهة هذا الارتفاع الحاد في الحرائق، حيث قفز المعدل الأسبوعي من 40 حريق في الظروف العادية إلى نحو 600 حريق متزامن التهم مساحات شاسعة من هذه الأراضي الفلسطينية. وتتهم سلطات الاحتلال بوقوف الفلسطينيين وراء عمليات الإشعال المتعمدة التي تستهدف محيط المستوطنات. أرحب مباشرة بك معنا مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ أمير داود. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: أهلا بك، صباح الخير لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: تحياتي لك. بلغة الأرقام أستاذ أمير، يعني ما حجم هذه الحرائق التي طالت الأراضي الفلسطينية بفعل اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة؟
2: نحن في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومنذ 7 أكتوبر يعني رصدنا حوادث الحرائق التي أشعلها المستوطنون في ممتلكات وأراضي ومركبات المواطنين. نحن نتحدث عن أكثر من 900 حريق أشعل المستوطنون في هذه الفترة الممتدة. قضية الحرائق هي قضية لا زالت عالقة في الذهن الفلسطيني، وتحديدا في بعض الحوادث اللافتة التي يعني تسبب بها المستوطنون في 10 أعوام الماضية. نحن نتحدث عن قضية إحراق عائلة دوابشة كرأس هرم يعني مسلسل الإرهاب الاستيطاني في مسألة الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وقصدية القتل بالدرجة الأولى. لذلك بقيت قضية الحرائق يعني مرة أخرى عالقة في الذهن الفلسطيني. بعد 7 أكتوبر عاد المستوطنون يعني استدعاء هذه الأداة لتسليطها على المواطنين الفلسطينيين. طبعا بالضرورة في هناك يعني قبل 7 أكتوبر مجموعة من الحوادث، دعينا لا ننسى ما حدث في حوارة وترمسعية وبعض القرى الفلسطينية، ولكن اليوم يعني يجري استدعاء هذه الحادثة أو هذه الأداة بطريقة كبيرة وغير مسبوقة. أكثر من 800 حريق أشعل المستوطنون في ممتلكات المواطنين، والأخطر هي محاولات إحراق منازل المواطنين وهم نيام. أي أن هذه الأداة تكشف عن قصدية كبيرة في إلحاق أضرار بشرية في القرى الفلسطينية، وتحديدا سكان هذه المنازل. المستوطنون يحاصرون المنازل، يشعلون الحرائق، وغالبا ما تكون بعد منتصف الليل، أي أنهم يريدون أن يحرقوا المنزل بما فيه. وهنا يتكشف الذهن اليهودي الاستيطاني المرتبط بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بغرض وبقصدية تهجيرهم وفرض البيئة القهرية الطاردة التي بتنا نتحدث عنها كثيرا في المرحلة الماضية.
0: نعم، ويوميا يعني نستمع لإحراق المستوطنين لمناطق زراعية أو أراضي زراعية أو حتى محاولة إحراقهم لمنازل المواطنين. ما المناطق الأكثر استهدافا اليوم أستاذ أمير فعلا بعمليات الحرق؟
2: في الحقيقة محافظة رام الله وتحديدا المنطقة الشرقية والشمالية من محافظة رام الله سجلت العدد الأكبر، تليها محافظة نابلس ثم محافظة الخليل. نحن نتحدث عن كل المحافظات الفلسطينية التي طالتها اعتداءات الحرق، ولكن هذه الثلاث محافظات يعني سجلت الأعداد الأكبر. يعني على سبيل المثال محافظة قلقيلية في مطلع العام 2025 تعرضت يعني لعملية حرائق كبيرة طالت 3 قرى متزامنة في ذات اللحظة، وهي جنصفوت والفندق وحجة. أشعل المستوطنون مركبات ومنازل ومنشآت للمواطنين الفلسطينيين في ذات الحادثة، وكذلك محافظة سلفيت في بروقين تحديدا. وبالتالي نحن نتحدث عن منهجية تستهدف كافة القرى الفلسطينية والمناطق الفلسطينية، ولكن مستويات التركز في الـ3 أعوام الماضية هي طالت محافظات رام الله وجنوب نابلس وجنوب الخليل تحديدا بشكل مباشر ولافت إحصائيا.
0: نعم، وأستاذ أمير أيضا من المهم أن ننوه فعلا بأن هذه الحرائق وهذه الإدعاءات اليوم يعني تهدد الأمن الغذائي خاصة للمواطنين وخاصة في الأراضي الزراعية.
2: هذه قضية مهمة في حقيقة الأمر. بأي معنى؟ بمعنى أنه بالتجاوز عن قصدية إلحاق الأضرار البشرية وهي قصدية القتل المواطنين وإحراقهم وهم نيام أو إحراق منازلهم، هناك أيضا منهجية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار بحق المواطنين. وأنا أتحدث عن إحراق المنشآت الزراعية والمنشآت التجارية التي أيضا باتت يعني نموذجا لافتا وواضحا في الفترة الماضية. المستوطنون يتعمدون إلحاق الخسائر بأي معنى؟ بمعنى عندما يتم استهداف المنشآت الزراعية في المناطق التي تحيط بالقرى الفلسطينية، نحن نفهم أن المستوطنين يحاولون أن يلحقوا الأضرار وأن يعجزوا المواطنين الفلسطينيين من قدرتهم على ممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية. وهذا كان لافتا عندما نتحدث إلى جانب موضوع الحرائق وهي سرقة المعدات وسرقة المحاصيل. هذا أيضا يضاف على قضية يعني التضييق الاقتصادي والمعيشي. دولة الاحتلال تدفع المستوطنين لارتكاب هذا النوع من الجرائم من أجل ضرب سبل المعيشة الفلسطينية وضرب الاقتصاد المعيشي الفلسطيني بمحاصرة موسم الزيتون، مصادرة المعدات، إحراق المعدات، إحراق المحاصيل والأشجار وكذا. يعني كلها أنماط تتداخل لتؤدي إلى نفس النتيجة، وهي فرض البيئة القهرية الطاردة على الوجود الفلسطيني وتحديدا في الريف الفلسطيني.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أميرة داود، مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني. مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي أبو زينة. في أمان الله.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الأكارم، أهلا بكم أينما تواجدتم الآن في فلسطين أو في أي مكان آخر في العالم. تستمعون لأثيرنا هذا عبر الموجات المختلفة، وإن كنتم تستمعون إلينا عبر رايا.بي.أس ورايا تيفي.بي.أس فمرحبا بكم. جولة أخرى مع الأخبار على شكل عناوين مقتضبة، نعرفكم من خلال هذه الجولة على كل ما فاتكم من تطورات أحداث ميدانية وسياسية، طبعا سواء أخبار فلسطين أو أخبار المنطقة والإقليم وحتى الأخبار البارزة في العالم، بعض المقالات والتحليلات وافتتاحيات الصحف الغربية. دائما وإياكم في أوراق الصحافة من رايا أف أم، ألخصها وإياكم الآن برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني islamicbank.bs، موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بإمكانكم التعرف على المزيد من المعلومات عنه، بالإضافة إلى 43 فرعا ومكتبا منتشرا في فلسطين. استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال على مختلف أنحاء قطاع غزة في الساعات الماضية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري. المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر أن منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى بسجون الاحتلال يفتقر للأساس القانوني وتقضي بإبطال هذا المنع. توالي الإدانات المحلية لمشروع القانون الإسرائيلي الهادف إلى منع رفع الأذان في القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، بوصفه إعلان حرب دينية ويتعارض مع حرية العبادة. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يقول إن ترامب يعارض أي خطوات أحادية من إسرائيل من شأنها أن تغير الوضع القائم في الضفة الغربية، وحذر من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. روبيو أوضح أن الإدارة الأمريكية أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح بموقفها الرافض لسياساته. حركة حماس تعلن إرجاء المشاركة في جولة المفاوضات التي كانت مقررة أمس في القاهرة مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا. مسؤول في الحركة قال لصحيفة القدس العربي إن القرار يأتي بهدف إنضاج الظروف وتحقيق تقدم. حماس تطالب بأن يشمل الاتفاق وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وعمليات الاغتيال خلال فترة المفاوضات، كما تدعو الوسطاء لممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف تصعيدها المستمر. الجبهة الشعبية تتهم وكالة الأونروا بممارسة سياسة تتقاطع مع أهداف دولة الاحتلال على خلفية استقطاعات قامت بها من رواتب الموظفين، كما فصلت عددا كبيرا منهم. تقرير لصحيفة الجاردن البريطانية نشرته أمس من نيويورك، تحدثت فيه الصحيفة عن مواقف الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل وكيف وجدوا أنفسهم في الصف ذاته مع مسؤولين إسرائيليين متطرفين كوزير المالية بتسيل سموتريتش في مسيرة يوم إسرائيل التي جرت قبل أيام، وهو ما سبب لهم معضلة وإحراجا كبيرا اضطروا بعدها إلى شرح مواقفهم وتبريرها. الغارديان قالت إن عددا من الديمقراطيين البارزين في نيويورك أدانوا سموتريتش المتطرف وأحد أبرز قادة حركة الاستيطان الإسرائيلية رغم أنهم يدعمون حكومتهم. حالة من الغضب المتنامي في مدينة الطيب داخل الخط الأخضر بسبب مخطط يستهدف ما تبقى من الأراضي الزراعية في القرية عبر مصادرة نحو 2200 دنم لصالح إقامة مكب للنفايات الصلبة وميناء بري يخدمان بعض المناطق الإسرائيلية على حساب الأراضي الخاصة التي ورثها أهالي الطيب عن أجدادهم. مركز عدالة الحقوقي يتقدم بالتماس باسم لجنة مهجري قرية الطنطورة للمطالبة بالامتناع عن إصدار تصاريح بناء تؤدي إلى تدنيس المقابر الجماعية ومقابر القرية والعمل على تحديد مواقعها وحمايتها وتسييجها والحفاظ عليها. الناشطة وصانعة الأفلام الوثائقية الأسترالية جولييت لامونت تكشف عن تعرضها للاغتصاب والتعذيب والتهديد بالقتل من قبل قوات الاحتلال بعد اعتقالها إثر اعتراض سفينة كانت على متنها ضمن أسطول الصمود العالمي. وأكدت لامونت أنها طلبت من حكومتها الأسترالية فتح تحقيق جنائي فيما حدث، كما أن هناك قضية أخرى رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية من بعض نشطاء أسطول الصمود العالمي من جنسيات مختلفة بسبب ما عايشوه في إسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يائير لبيد يعلن عن قرب انضمام رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي أيزنكوت إلى التحالف السياسي الجديد الذي يجمعه مع نفتالي بنت تحت اسم حزب بيحاد. انضمام أيزنكوت سيعلن عنه في الأسبوعين أو الثلاثة القادمة في خطوة ستخلق فرصة لتوحيد المعسكر السياسي الإسرائيلي المعارض في مواجهة حكومة نتنياهو الحالية، كما قال لبيد. سلوفينيا تمنع أمس طائرة إسرائيلية من الهبوط في مطار العاصمة لأسباب سياسية تكشف عن معارضة البلاد لسياسات إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع الرحلة الجوية إلى تغيير مسارها والهبوط في مطار زغرب في كرواتيا. الشيكل الإسرائيلي واصل أمس خسائره مسجلا تراجعا جديدا أمام الدولار الأمريكي لتصل الخسارة إلى 1.18% في يومين بعد تلميحات بنك إسرائيل المركزي بتسريع خفض الفائدة. الولايات المتحدة تعلن أن كل من إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار في اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير أمس من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن وسط تصعيد ميداني لتل أبيب في جنوب لبنان. غارات جوية وأوامر إخلاء خلفت عشرات الشهداء والجرحى اللبنانيين. مجلس النواب الأمريكي يقر للمرة الأولى قراراً يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران ويطالبه بإنهائها فوراً. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير قال إن جيشه جاهز للعودة إلى القتال ضد إيران. نتنياهو زعم أن إسرائيل وواشنطن على أهبة الاستعداد لشن هجوم على إيران، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن عن شن بلاده ضربات دفاعية على مواقع تستخدمها أمريكا لمهاجمة سفن مدنية إيرانية ولانتهاك وقف إطلاق النار، وتعهد عراقجي بالرد على أي عمل عدائي ضد إيران فورا وبشكل حاسم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه وصف بنيامين نتنياهو بالمجنون المطبق خلال اتصال هاتفي جمعهما مع تشديده في الوقت ذاته على متانة التنسيق بين الطرفين في ظل الظروف الحالية بسبب إصرار الأخير على مواصلة الحرب على لبنان. موقع ولا العبري نقل عن أن ترامب كان صاخبا جدا وغاضبا وصوته عالي خلال المكالمة الأخيرة مع نتنياهو. وسائل إعلام عبرية أخرى كشفت عن أمر آخر في تصاعد التوتر في العلاقة، إذ أن رجل الأعمال الإسرائيلي روني ماني قال إن ترامب أجرى اتصالا بسارة زوجة نتنياهو وحثها على إقناع زوجها بالتراجع عن خطته لاستهداف الضاحية الجنوبية من بيروت قبل أيام، وهددها بإيداع زوجها أي نتنياهو في السجن إن لم يستجب لذلك. طبعا الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد تصاعدا في الجدل الداخلي نتابعه من خلال وسائل الإعلام والمقالات والافتتاحيات في الصحافة حول سياسات نتنياهو بعد الإعلان عن وقف ضربة لبيروت بضغط أمريكي، وهو ما اعتبره معارضون إسرائيليون مؤشرا على تراجع الاستقلالية في القرار لدى إسرائيل. الطبيب الأمريكي من أصول مصرية آدم حموي الذي عمل متطوعا في غزة يحرز تقدما سياسيا بارزا بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيوجيرسي، متجاوزا حملة إعلامية استهدفت سمعته في الأسابيع الأخيرة من السباق طبعا بسبب دعمه لفلسطين. منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية تضع توقعات سلبية جدا للنمو الاقتصادي في إسرائيل خلال هذا العام، حيث تراجعت نسبة النمو بنحو 5% من التوقعات السابقة إلى 3.13% في التوقعات الحالية. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعاته الاقتصادية بسبب أزمة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران والتي ألحقت ضررا أكبر بأوروبا من الولايات المتحدة. في الصحافة العالمية، مجلة إيكونوميست الأمريكية تساءلت عن مدى قدرة دونالد ترامب على إنقاذ إسرائيل من نفسها وورطتها في لبنان، وأشارت إلى أن الحرب التي يشنها نتنياهو على حزب الله تعقد جهود أمريكا للتوصل إلى صفقة مع إيران، وأشارت إيكونوميست إلى التهديدات بضرب الضاحية الجنوبية في بيروت. تؤكد المجلة أن الرئيس الأمريكي أصدر تحذيرا شديد اللهجة لنتنياهو وقال له إن الجميع يكره إسرائيل الآن، كما وترى المجلة أن هدف ترامب من تدخله الأخير كان منع تصرفات إسرائيل في لبنان من عرقلة المحادثات الجارية مع إيران والتي يحرص ترامب على إنهائها. دورها ناقشت كل من نرجس باجوغلي أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة جون هوبكنز، وولي نصر أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط في الجامعة بمقال نشرته مجلة فورين أفيرز، إيران الجديدة التي خرجت من الحرب الأمريكية الإسرائيلية والتي يمكن أن تعيد تشكيل الشرق الأوسط. وقال الكاتبان إنه بعيدا عن إعلانات ترامب عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية ثم إعلانه النصر بشكل كامل، إلا أن الواقع غير ذلك، فلا تزال إيران تحتفظ بقدراتها العسكرية والصناعية وبنظامها الذي لم يسقط، كما أنه لا تلوح في الأفق أي انتفاضة شعبية، ما يثبت استحالة تحقيق الهدف الأولي للحرب وهو توجيه ضربة قاسية وقاضية للجمهورية الإسلامية، بل إن الحرب عجلت بولادة إيران جديدة يقودها جيل سهرته تجربة الدولة وضرورة الحفاظ عليها والذي قد يغير شكل الشرق الأوسط، حسب كاتباني في فورين أفيرز الأمريكية. البنتاغون ينظم مسابقة شارك فيها هواة للحصول على طائرات مسيرة قاتلة ورخيصة، هذا ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وأكدت أن وزارة الدفاع في البلاد في بحثها عن بدائل رخيصة للمسيرات القاتلة حاولت الحصول على دعم شركة تستخدم طائرات من دون طيار لتحليل عشب ملاعب الجولف، وأخرى مرتبطة بشركة تنظم عروضا ضوئية جوية، وثالثة أصصها بطل عالمي سابق في سباقات الطائرة بدون طيار يبلغ من العمر 23 عاما. ويقول البنتاغون إن أي من هذه الشركات قد يمثل مستقبل الحروب في ظل سعي المسؤولين إلى سد ما يرونه ثغرة كبيرة في الترسانة العسكرية الأمريكية. وتؤكد واشنطن بوست أن المسؤولين في أمريكا يتجهون إلى مزيج متنوع من الشركات، بعضها أسسه هو ووضعوها ضمن مسابقة شرسة بعنوان هيمنة الطائرات من دون طيار، وهي مسابقة تستمر ل18 شهرا وانطلقت هذا العام. أقف عند هذا الحد لأختم معكم مشوار أوراق الصحافة وأكتفي بما طلعناه وإياكم. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء في سياراتكم، في المنازل، في أماكن العمل. أتمنى أن تبقوا مع أثيرنا هذا في الاستماع للبرامج والأخبار ومع موقعنا الإلكتروني، وطبعا هناك منصاتنا الرقمية لدينا دائما المزيد من التطورات والأحداث. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فيتمنى لكم رحلة سعيدة إلى أي مكان تقصدونه اليوم. استمتعوا بالخدمات البنكية من خلال البطاقات التي يصدرها البنك. استغني عن حمل الكاش. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: و وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتيتش أن أوروبا تسير كمن يمشي نائما نحو خراب اقتصادي بسبب الرضا عن الذات وضعف الإنتاجية، في وقت يحول فيه فوتشيتيتش بلاده إلى بوابة رئيسية للصين في القارة الأوروبية بعد أن عاد من بكين بتعهدات استثمارية لصربيا تتجاوز مليار دولار. في لقاء مع بلومبيرغ أكد الرئيس الصربي أن ثمة عقبات كثيرة تعقد تدفق الاستثمارات بين أوروبا والصين وأمريكا، معتبرا أن الحمائية ستقتل أوروبا في النهاية وأن طريقة عمل الأوروبيين ستكون أصعب وأكبر قضية تواجه القارة العجوز. سجلت ألمانيا أعلى معدل فقر في تاريخها الحديث وفق تقرير جديد صدر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية، الذي كشف عن أن أكثر من 13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو معرضون لخطره، في مؤشر يعكس الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي. وأوضح التقرير أن معدل الفقر ارتفع بين العامين الماضيين بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 16% من السكان، ما يعني كما ذكرنا أن نحو 13 مليون إنسان يعيشون في أوضاع

أو الاتصال على الرقم سلم 99-00. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال على قطاع غزة. المحكمة العليا الإسرائيلية

0: تبطل قرار حكومة تل أبيب منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال باعتباره يفتقر للأساس القانوني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن ترامب يعارض أي خطوات إسرائيلية تغير الوضع القائم في الضفة الغربية لأنها قد تؤثر على الجهود الجارية بشأن غزة. حركة حماس تعلن إرجاء المشاركة في جولة المفاوضات التي كانت مقررة أمس في القاهرة وتطالب بوقف الهجمات والاغتيالات خلال فترة التفاوض. الجبهة الشعبية تتهم الأونروا بممارسة سياسة تتقاطع مع الاحتلال بعد استقطاعات قامت بها من رواتب الموظفين وفصل عدد كبير منهم. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن شعور الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة بالإحراج بسبب مشاركة الوزير المتطرف بتسيل سموتريتش معهم في فعالية يوم إسرائيل في نيويورك قبل أيام. تصاعد الغضب في مدينة الطيب داخل الخط الأخضر بسبب مخطط إسرائيلي لمصادرة نحو 2200 دونم زراعي لصالح إقامة مكب للنفايات الصلبة وميناء بري. منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية تضع توقعات سلبية جدا للنمو الاقتصادي في إسرائيل خلال هذا العام مع تراجع نسبة النمو المتوقعة من 5% سابقا إلى 3.13% في التوقعات الراهنة. واشنطن تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار في ختام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة التفاوض الرابعة بينهما في واشنطن أمس وسط تصعيد للاحتلال في الجنوب اللبناني خلف عشرات الشهداء والجرحى. مجلس النواب الأمريكي يقر للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران ويطالبه بإنهائها. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير وبنيامين نتنياهو يقولان إن جيش الاحتلال جاهز للعودة إلى القتال ضد إيران، ونتنياهو يؤكد أن القرار النهائي بيد ترامب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن أن بلاده سترد على أي عمل عدائي فورا وبشكل حاسم. أخيرا، مجلة إيكونوميست الأمريكية تشكك في قدرة ترامب على إنقاذ إسرائيل من ورطتها في لبنان وتؤكد أن حرب نتنياهو على حزب الله تعقد جهود واشنطن للتوصل إلى صفقة مع إيران. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم أن تتابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس والمنصات الرقمية لرايا.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الخميس 4 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. دائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم نصب على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير للبلد وولاد البلد. صباح الخير لكل حدا بسمعنا أو بشوفنا وحتى للي مش سامعين، يسعد صباحكم. وبتعرفوا مين هم أولاد البلد؟ أولاد البلد اللي وقفوا سياراتهم عند سهل الساوية ونزلوا يطفوا المزروعات اللي حرقها المستوطنين. وهذا الموقف فيه مشهدين. المشهد الأول اللي بيحرق دمنا إنه إحنا لا حول لنا ولا قوة، مش قادرين نوقف هجوم عصابات المستوطنين الإرهابية على بيوتنا وأرزاقنا وشجرنا وحلالنا. هذا المشهد الصعب، ولكن هناك مشهد آخر، مشهد بحسسنا إنه إحنا لسه بخير والبلد بخير، وإنه رغم كل شيء هو مشهد الناس اللي نزلت تساعد وتطفي الحرائق. الناس هذول لا هم من الساوية ولا من القرى المحيطة، هم فقط ناس مارقين من الطريق من مختلف المحافظات، نزلوا بطفيات الحريق وصافين سياراتهم على الجانب الطريق. منهم مين نزل مع المزارعين يساعد، والصراحة هدول ولاد البلد.

وهدول هم نفسهم اللي الناس لما تعلق على الحواجز وعلى الطرق بتلاقيهم حاملين الخبز وحاملين سندوشات وحاملين مي ونازلين بين الناس. وهم نفسهم اللي بيفتحوا بيوتهم وجمعياتهم ومساجدهم عشان الناس تنام وتقضي ليلتها. وهم نفسهم اللي بس يسمعوا في أسرة تم إطلاق سراحهم على أحد الحواجز بتلاقيهم فزعوا. اللي بتصل واللي بعشي واللي بجيب ملابس وأحذية، ما أنتوا عارفين كيف حال الأسرة وكيف بيطلعوا بس يوصلوا الحواجز. هذول الناس لا هم مسؤولين ولا هم في مهمة إنسانية رسمية ولا هم مدفوع لهم مصاري.

وهدول هم أولاد البلد زي الشباب، هدول اللي بشدهم حسهم الوطني والبلد وولادها. هدول بدهم مش حدا كله يلا قوم، لأنه بقوم لحاله ببادر من حاله. محدش بكله وقف سيارتك وانزل ساعد، لحاله بوقف وبنزل ساعد. هدول انمرقوا عن حدا مقطوع في شارع، حتى لو مبنشر سيارته بتلاقيك جنبه أربع سيارات واقفين بكلوا له شو بدك مساعدة. أما المسؤولين في البلد فيخلف عليهم والباقي عندكم. دائما همة البلد بولادها.

0: احنا معكم حتى التاسعة.
1: الله ينصرهم الله حي احرار.
0: ومنستنى مكالماتكم على ارقام البرنامج 02-242-1222 او 3.
2: تستمعون الى برنامج مع الناس
0: ونذكر بأرقام الواتساب 0097052422.

وصباح الخير لكل المتابعين وبعثوا لنا رسائلهم. بداية أمير زيدان، الله يسعد صباحك يا أمير. سائد خراز، يسعد صباحك يا سائد ويصبحك بالخير وعليه الصلاة والسلام، وتحياتنا إليك ولكل ركابك.

وعصام يسعد صباحك يا عصام. عصام بكل يسعد صباحكم. وبحكي انه امبارح طلاب مدارس استلموا الشهادات المدرسية، عدد ايام الحضور 177 يوم حسب الشهادة طبعا. وبحكي انه كيف الدوام كان 3 ايام في الاسبوع، قسمهم على 9 شهور بكون 19 يوم دوام، كيف زبطت معهم مش عارف والله يا عصام، ولا انا عارف ولا حدا في البلد عارف.

عزام عبدو، يسعد صباحك يا عزام. وعزام بكلنا بخصوص شارع الأحراش، وبقول لك التعليق وين المسؤولين بتوع الكرم. احنا ان شاء الله موعدنا الأسبوع القادم مع بلدية الكرم.

بسامن دجال يسعد صباحك, وام فادي يسعد صباحك, يسعد صباحك يا الاء, يا انس حميدات يسعد صباحك يا انس, وتحياتنا لك. خبرنا شو اوضاع الطريق معك يا انس.

وفي موضوع متعلق بسيارات النقل العمومي على خط بير زيت، امبارح صار موقف بإغلاق الطريق. سائقي السيارات التاكسي أغلق الطريق اعتراضا على بعض الممارسات، ويعني صراحة كان الموقف مش لطيف. منعوا الباصات من الحركة وصار تعطيل للشارع وللطلاب. رح نحكي عن هذا الموضوع إن شاء الله مع سيد علاء مياسي رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين. على سيرة الخيار، امبارح بعض المحلات التجارية ومحلات الخضرة كانوا بعطوا رطل خيار مجانا للي بيشتري عندهم خضرة. كان الله بعون المزارع.

0: عن الحديث عن موضوع هجمات المستوطنين اللي أعمالها بتزيد وأكثر تنظيما إذا بتنتبهوا. ها شو بدها؟ بدها وقفة بلد، بدها سياسة. هذا الصمت مش رح ينفع. قطاع النقل بين مطرقة ارتفاع الأجور وسندان قلة حيلة المواطن. التجاوزات والتصرفات الفردية مخالفة للعمل النقابي وتعكس حالة من الفوضى. وللحديث أكثر عن هذا الحال معنا سيد علاء مياسي، رئيس النقابة العام لعمال النقل في فلسطين. أستاذ علاء صباح الخير.
1: سعد صباح، صباح كل المتابعين.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لهذا القطاع المهم في البلد، وتحياتنا لكل سائقين اللي يتحملوا ما يتحملوا سواء من سياسة الاحتلال أو من ارتفاع الأسعار، كان الله بالعون. ولكن يعني أستاذ علاء، ما حدث امبارح في على خط بير زيت صراحة يعني لم يكن بهذا المستوى، ولم يكن صراحة يعني بالشيء اللطيف التعامل مع هذا الموضوع بإغلاق الشارع. لو تضعنا في صورة يعني ما هي القضية وشو المشكلة أولا؟
1: يعني ما حصل على خط بير زيت امبارح هو مش زي ما نزل على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تكبير وتهويل الموضوع وكأنه هناك أعمال بلطجة بالشارع وإغلاق طرق، ولكن اللي حصل مش زي ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. وإحنا كان نستنكر كل ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه كان منافي للواقع والحقيقة اللي كانت على الأرض.
0: نعم نعم. ومهم مهم جدا وجودك معنا أستاذ علاء عشان إحنا نوضح الصورة للناس.
1: يعني السائقين كان مطالبهم مطالب حق، ما كانوا بطلبوا إشي خارج القانون ولا خارج النظام. كان هناك في سوء تفسير للخمسين بالمية اللي إلها علاقة بالتسعير اللي صدرت عن وزارة النقل والمواصلات واللي هي أصلا بالتشاور معنا. نعم. كان في سوء تفسير لهذه التسعير بحيث أنه الخمسين بالمية في الشيكل ونص رح تروح بأنه اتجاه في الخمسة وسبعين أجورة باتجاه الشيكل أو النص. هون صار اللبس مش أكتر من هيك، يعني كان الموضوع السائقين راحوا باتجاه الشيكل والمواطن راح باتجاه النص، يعني كل واحد راح باختصار باتجاه مصلحته.
0: نعم.
1: لكن كمان
0: بالتقريب بالتقريب نعم
1: الفاصل في هذا الموضوع هي وزارة النقل والمواصلات، وكان في تفاهم على هذا الموضوع، ولكن كان كمان في نفس الوقت كان في مطالب عند السائقين لها علاقة في الاعتداءات على خط بير زيت. اليوم خط بير زيت وضعه من أسوأ الخطوط في الضفة الغربية، كل محافظات وكل القرى المحيطة في محافظة رام الله والبيرة بتناقل على خط بير زيت، وتحديدا السيارات الخصوصي الكادي.
0: نعم صحيح.
1: الحافلات اللي بتعمل على بعض الخطوط أو الحافلات اللي هي نقل خاص كمان بتنقل على جامعة بير زيت. كمان
0: إضافة إلى ضعف الخط يعني أستاذ علاء، يعني إحنا بنعرف مع الدوام الإلكتروني في جامعة بير زيت فترات طويلة، كمان هذا أثر على السائقين.
1: يعني كمان زي ما تفضلت كل يوم في تعطيل للدوام في جامعة بير زيت، إذا كان نتيجة جراء يعني
0: دوام الإلكتروني أو
1: إغلاق الحواجز أو حتى المطالب النقابية اللي لها علاقة في مجالس الطلبة. لهيك الخط كتير وضعه سيء، وكمان نحكي بصراحة ما في هناك اهتمام في هذا الخط من جهات الاختصاص، إذا كان دوريات السلام على الطرق اللي امبارح فورا صارعتوا إنها خالفت السائقين وسحبت أوراقهم تقريبا يعني نص ساعة كانت ساحبة معظم أوراق السائقين، ولكن الاعتداءات اللي بتتم على الخط ما فيش أي نوع من أنواع المحاسبة، ولا هناك في عقوبة رادعة على الناس اللي كل يوم بتناقل وبتعتدي وبتسرق كمان رزقة السائقين. من هذا الباب صار الاحتجاج امبارح، ومش بالصورة كمان اللي صارت. الموقع اللي تم فيه الاحتجاج هو موقع شارع رئيسي عليه رمزون، كمان مفرق جامعة، طبيعي تصير أزمة، هاي اللي صار مش أكتر من هيك. ولكن بعض الصفحات وللأسف كمان، وكمان مرة بحكيها للأسف، إنه السائقين على مدار السنوات الطويلة بيخدموا خط بير زيت وطلاب بير زيت، وفي كل الظروف السائبة اللي مر فيها أبناء شعبنا، كمان كان السائق هو الفدائي اللي بناكل الناس ما بين القرى والمدن، وبخاطر في حياته وبخاطر في كمان مركبته، نتيجة أنه بسلك طرق وعرة.
0: نعم صحيح.
1: وكمان بتم إطلاق النار عليه أو الاعتداءات المستوطنين عليه. وللأسف امبارح بعض الألفاظ النابية اللي للأسف طلابنا كانوا يحكوها عن السائقين، هذا اللي أثر كمان وأثار حفيظة السائقين لما سمعوا عبر الجروبات والصفحات الإشي اللي صار. ولكن إحنا كمان أكبر وأسمى من إنه نرد على بعض المصطلحات.
0: نعم نعم طبعا طبعا في القنوات الرسمية، القنوات الرسمية
1: نروح بهذا
0: نعم يعني القنوات الرسمية بتساعد محلول. بتساعد أستاذ علاء القنوات الرسمية وحديثكم، وبساعد الناس كمان على معرفة ما يحدث بالضبط. معنا اتصال هاتفي أستاذ علاء من سائق تاكسي، بنحب نأخذ الاتصال وأنت موجود معنا. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير أخي أحمد.
0: يسعد صباحك.
2: صباح عليك وضيفك الكريم.
0: حياك الله. يسعد صباحك
2: أخي أحمد. في مقولة بتحكي اللي بيته من كزاز ما بيرمي على الناس حجارة.
0: نعم.
2: أنا نسلم على أخ على من ياسي شو بيحكي أو شو بصب عليه.
0: سعد صباحك. صباحك
2: على خط بير زيت.
0: نعم.
2: إنهم هم بيشكوا السائقين الثانيين بيعتدوا على خطهم، وأنا بدي أحكي إنهم برضه هم بيعتدوا على خطوط ثانية، خط بير زيت بالذات بيعتدوا على خطوط ثانية وبالذات خط الإرسال.
0: نعم.
2: يعني شكاوى كثير عليهم من السائقين انهم بيعتدوا على خط الارسال ورايحين جايين بيحملوا، وصارت مشاكل كثيره معهم. فانا بحكي لهم يا جماعه الخير، يعني زي ما بتطلب حق لك برضو اعطي حقوق الناس.
0: صحيح.
2: ما تعتدي على الخطوط الثانيه عشان الناس توقف معك برضو، مع ان انا معهم يعني، لانه احنا بنضل سائقين مع بعض. فهمت علي؟
0: نعم نعم.
2: وعندي عتب يعني على اخ علاء، انه اول ما نزل السولار طوالي نزلوا الاسعار. يعني طب احنا يعني بصراحه ما كلها وصايه، قطاع السائقين مدمر، احنا مدمر على الاخر. فاهم علي انت؟ عارف هلا حابب بحكي لك اضرابات الجامعه، طب واحنا عندنا اضرابات الموظفين، مدارس دائما اونلاين، يعني احنا برضو ما بنشتغل.
0: لا هو ما ينطبق على خط بير زيت، ينطبق كمان على الخطوط الثانيه. يعني هو يعني حركه الناس قلت في كل الخطوط، يعني مش
2: في كل المطار مع الناس برضو احنا بطلنا نشتغل. فانا بدي انه مع الجهات المعنيه برضو يخفضونا بالاسعار، يخفضونا بالسعر، يعني لازم النقابات انها تساهم حتى بتخفيض اسعار قطع السيارات. احنا حكينا قبل فتره انه على انخفاض اسعار الدولار، طب ليش القطع ما بتنزل؟ اسعار
0: نعم
2: السيارات
0: نعم
2: ليش ما بتنزل؟
0: شكرا.
2: بدي احكي كلمه واحده،
0: نعم
2: ان اسعار السيارات اليوم ثبتوها على شكل السيارات الجديده.
0: نعم.
2: كل المعارض على الشكل على الشكل بدهم. طب انت بتشتري بالدولار، خليها على الدولار، ليش على الشكل انت؟
0: تمام، شكرا جزيلا، وصلت رسالتك. ويعني استاذ علاء زي ما سمعت يعني موضوع الاعتداءات على الخطوط يعني، ولكن بالذات خط بير زيت بدي ارجع احكي كمان. احنا كان وصلنا شكوى واتصال من سائق على خط بير زيت، شك على موضوع السيارات الخاصه اللي بتناقل، وتحديدا سيارات الكاد اللي بتيجي من القرى وبتكون محمله يعني ركاب طلاب جامعه، بتجيبهم وبترجعهم كمان يعني، وهذا اثر كمان على الخط نفسه.
1: يعني شوف أنا بدي أحكي بصراحة، هناك بعض الاعتداءات من بعض السائقين على بعض الخطوط، ولكن هذا لا يؤثر تأثير جوهري على عمل السائق على الخط. إحنا نعم مشكلتنا والمصيبة الأكبر هي السيارات الخاصة اللي بتعمل مقابل أجر، وتحديدا الكادي. واليوم صار في ظواهر كتير، صار في جروبات، صار في تطبيقات لها علاقة في الخصوصي. اليوم في أكتر من 30 ألف مركبة خصوصية بتعمل في الضفة الغربية مقابل أجر، يعني قطاع مضاعف عن قطاع النقل بيعمل مقابل أجر. اليوم في كمان قطاعين يعني مقابل يعني قطاع النقل كله 15 ألف بين السفرات الخاصة والسيرفيس، أو في بالمقابل في كمان 30 ألف سيارة بتعمل مقابل أجر، وما في أي نوع من العقوبة الرادعة اللي أنت تحد من هذه الظاهرة اللي تفشت على مدار العشرين سنة. وهذه كمان مسؤولية الحكومة مش مسؤوليتي أنا كعلم. أنا بطالب بأنه يتم إنهاء هاي الظاهرة أو على القليل الحد منها.
0: نعم.
1: إحنا على كل حال هناك بعض الأفكار عندنا كمقابة، إن شاء الله خلال الأسبوع القادم راح يتم نقاشها مع وزارة النقل والمواصلات وجهات الاختصاص زي الشرطة وغيره، لنقدر كمان نحاصر هدول الناس اللي بيشتغلوا مقابل أجر. كمان بدي أحكي لأخونا، إحنا وضعنا بشكل عام وضع صعب، الوضع العام على الشعب الفلسطيني كله وضع صعب. لما ارتفع السولار إحنا تاني يوم رفعنا الأجرة، وتعهدنا أمام الناس بأنه إحنا في حال نزول السولار كمان ننزل السولار، ولكن
0: نعم.
1: للأسف الناس دائما الناس ما بتطلع على أي إشي من أي سلعة كانت إلا التاكسي العمومي، لأنه كثير الاستخدام اليومي خلينا نحكي، لهيك بتشعر في الناس بشكل سريع. ولكن يعني إذا بدي أنا أجي أقارن، هاي نزل السولار، لما ارتفع السولار ارتفع كل إشي بما فيهم المواصلات، هاي نزل السولار شكل نزلت المواصلات وما نزلش ولا إشي، وما سمعتش حدا حكى إشي غير على التاكسي العمومي. للأسف إحنا كمان إلنا الفخر وكل الاحترام والتقدير لكل السائقين، إنهم هم الوحيدين في كل الوطن اللي شعارين مع المواطن، وللأسف كمان ما بلاكوا من المواطن كلمة خير. يعني أنا بدي أحكي لك شغلة، أنا في لقاء سابق طلعت وحكيت إنه اللي بيستغل الناس أو بحاول إنه يستغل الناس لا يمثل السائقين، لأنه السائقين هي شريحة محترمة ضحوا ودفعوا فاتورة في هاي
0: نعم
1: البلد،
0: نعم نعم
1: ممنوع حدا يجيب سيرتهم.
0: نعم.
1: ولكن لما أنا طلعت وشرحت عن موضوع، عن شكوى كانت إنه هناك سائق تاكسي استغل مواطن بمبلغ كبير في طلب تاكسي، فأنا يعني كمان
0: هاي تصرفات فردية أستاذ علاء، يعني تصرفات فردية لا يمكن تعميمها.
1: الفردية تمام، ولكن ما بزبط التصرفات الفردية تنزل على الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي إنه شفريت التاكسيات حرامية، إنه شفريت التاكسيات مستغلين، هذا حكي مرفوض. وإحنا كمان عشان ننهي هاي الظاهرة أخذنا قرار في حال صفحة عممت على السائقين راح نحولها على النائب العام إذا كانت فردية أو حتى صفحة أخبار أو غيره. فلهيك إحنا دائم وتم استغلال هذا وقطعوا المقابلة وراحوا روجوها بطريقة غير أخلاقية
0: للأسف.
1: حتى بأنه شوفير التاكسي حرامي وحرفوا الكلام اللي أنا حكيته، ولكن كل الاحترام لسائق التاكسي اللي بيعاني بشكل يومي على الحواجز واعتداءات المستوطنين، الوضع الاقتصادي الصعب، يعني ظروف السائق بيشتغل 15 ساعة تحت ضغط له علاقة في وضع الشوارع، الأزمات بتحمل الناس، بتفششوا في الناس، يعني الوضع أسوأ ما يكون.
0: يعني اسمح لي أستاذ علاء هون، اسمح لي أنا كمان أضم صوتي لصوتك، وبدي أحيي كل سائقين السيارات وقت العمومي تحديدا اللي بتحملوا ما يتحملوه من طرق وعرة وطرق ترابية اليوم وأزمات الناس. يعني تخيلوا شوفير تاكسي بصف في على حاجز بقعد 3 ساعات و4 ساعات على الحاجز فقط عشان يوصل الركاب اللي معه في ظل هاي الأزمة الموجودة. شوفير تاكسي اللي كمان اللي تعرض لاعتداءات المستوطنين وهم أكثر عرضة لأنه رايحين جايين على الشوارع الخارجية. وإحنا دائما بنقول يعني أستاذ علاء إنه هدول الشباب شبابنا فعلا هم اليوم هم كاسرين جزء من الحصار اللي قاعد بصير على قرانا ومدننا في الضفة الغربية، فكل التحية لهم ويسعد صباحهم. ولكن هلا بنحكي إحنا موضوع هاي بعض التجاوزات بتصير تجاوزات فردية لا يمكن تعميمها يا أستاذ علاء، بصير حادثة هون أو حادثة هون هي مش مش مش للتعميم. بعض القضايا اللي بحاجة لتنظيم زي ما اعتداءات على الخطوط، يعني هلا كمان جتني كمان رسالة بقول لك إنه على يعني مش فقط خط بير زيت، خط كرة شرق رام الله كمان اللي بيعتدوا على الخطوط الداخلية، وهذا كمان بقول لك إحنا أصلا كمان متضررين كخطوط داخلية في رام الله بحكي تحديدا.
1: هلا الاعتداءات السائقين على بعض الخطوط على بعض هاي مسؤوليتنا إحنا، وإحنا متخلاش عن مسؤوليتنا.
0: نعم.
1: إحنا أي شكوى بتجينا إلها علاقة في خط بيعتدى على خط من تبعها مع جهات الاختصاص، وكتير وحتى إحنا منروح على الخط ومنزوره ومنفهم وحتى الخط المعتدي أو السائق المعتدي مرات إحنا بنحكي معه بشكل شخصي ومنحل مواضيع، يعني أمورنا الداخلية عندنا القدرة إنه إحنا نحلها ونضبطها، ولكن إحنا الاعتداءات الخارجية اللي إلها علاقة بالخصوصي أو بالحافلات
0: نعم.
1: الخاصة هذه اللي مش قادرين قادرين احنا نتعامل معها وما بزبط كمان نروح احنا نتعامل معها.
0: صحيح.
1: احنا يعني كنقابة لانه في جهات اختصاص وفي قانون في البلد، احنا مش عايشين في غابة، لهيك احنا بنحمل المسؤولية في هذا الموضوع عشان نقدر احنا نضل نسعف قطاع النقل ونعطيه الانعاش انه اليوم القطاع النقل على حافة الهاوية، ما في عندنا خيارات الا احنا نضل صامدين وصابرين ونخدم الناس. اما الحكومة بتسندنا وبتعزز صمودنا زي ما دائما بتدعي الحكومة بتعزز صمود المواطن، واحنا مش طالبين مصاري، احنا طالبين حماية لرزقتنا مش اكتر من هيك ضمن النظام والقانون. اي معتدي بالنسبة لنا على خطوط الآخر من قطاع النقل احنا مسؤولين بانه احنا نحط حد لهذا الموضوع، ولكن الاعتداءات الخارجية هاي مسؤولية الحكومة ومسؤولية الشرطة هي اللي تضبط هذا
0: وبدها
1: الموضوع
0: وقف. نعم بدها وقف جدية هذا الموضوع،
1: وكمان يكون في عقوبات رادعة لكل من بناك الركاب مقابل أجل، لأنه هذا موضوع خطير له علاقة في أنه إذا صار مع السيارة حادث
0: لا سمح الله
1: التأمين.
0: نعم.
1: ما بغطيها.
0: نعم صحيح صحيح.
1: ما بغطيها التأمين إذا تم إثبات لدى التأمين أنه هاي المركبة محملة ركاب مقابل أجل. ما بغطيهاش التأمين.
0: نعم.
1: فهون إحنا كمان منروح بمصيبة أكبر من المصيبة اللي احنا بنحكي عنها اليوم.
0: نعم.
1: فإحنا بنتمنى من جهة الاختصاص أنه تضبط هذه الحالة، توضع قوانين وعقوبات رادعة على كل من بحمل ركاب مقابل أجر.
0: نعم.
1: وكمان السائقين اللي بيعتدوا على خطوط بعض، هذا موضوع احنا منتابعه
0: ان شاء الله
1: تيجي لعبنا احنا منتابعها
0: ان شاء الله.
1: وكمان مرة بحيي كل السائقين من جنين لرفح على صبرهم وصمودهم، وبحكي لهم دائما مهما سمعتوا وقرأتوا على الفيسبوك ارفعوا راسكم لانكم انتوا القطاع الوحيد اللي شعرين بالناس، برغم انه في قطاعات بتربح ملايين الشواكل. واقسم بالله
0: واحنا كمان بنضم صوتنا لصوتك،
1: لاني مش بس رئيس نقابه، كمان انا امين سر اتحاد النقابات عمال فلسطين.
0: نعم.
1: في محافظه رام الله والبيره، وبشوف الشكاوي اللي بتيجي على بعض القطاعات، وللاسف انه قطاعات بتربح ملايين.
0: نعم.
1: الشواكل ومش شاعرف ابناء شعبها، برغم انه شوفير التاكسي المسخم اللي بموت ليسوي 70 شيكل و50 شيكل هو اللي شاعر في الناس، لانه جزء من الناس، لانه عنده طلاب وعنده موظفين وبعرف قديش.
0: نعم.
1: الناس.
0: نعم.
1: بتعاني.
0: استاذ علاء بدي اضم صوتي لصوتك، تحيه لكل سائقين الافاضل على كل الطرقات، وشكرا جزيلا لك على كل هذه الاحاطه وكل هذه المعلومات. علاء مياسي رئيس النقابه العامه لعمال النقل في فلسطين، شكرا جزيلا لك.
3: برعايه جوال

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا ودائما مع الناس وبرعاية جوال. يعني اسمحوا لي معلش متأسف ما قدرتش أخذ كل الرسائل على تطبيق واتساب لضيق الوقت طبعا. وتحياتنا لكل من أرسل وصبح يسعد صباحكم جميعا وأكيد رح نأخذ ملاحظاتكم في الاعتبار. وإلى القدس. ضجيج استيطاني صامت في القدس. والمحافظة القدس ترصد انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة. وللحديث أكثر ومزيدا من الإحاطة في هذا الموضوع السيد عمر رجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس معنا على الخط الهاتفي. صباح الخير أستاذ عمر.
1: يسعد صباحك يعطيكم ألف عافية.
0: تحياتنا لكم ولأهلنا في مدينة القدس ومحافظة القدس وتحياتنا لكم على الجهود اللي بتقوموا فيها على الأقل في موضوع هذا التوثيق للانتهاكات اليومية وما يحدث في القدس. وما يحدث في القدس اليوم أستاذ عمر يعني صراحة مخيف، الكم هائل من الاعتداءات والاستيطان والتوسع ومقابل صمت على المستويين الرسمي والدولي وللأسف حتى الإقليمي. يعني لو تضعنا في صورة أوضاع المدينة والمحافظة خلال هذا الشهر.
1: هو إذا بدي أقول صمت رسمي أخي العزيز يعني كيف أنا معك، لأنه أنا مؤسسة رسمية.
0: نعم.
1: فبالتالي ما في صمت رسمي تجاه هذه الجرائم، وإن شاء الله يعني إنه بنضلنا مكملين في هذا الدور، وهذا الدور كمان يلي يعتمد عليكم في تداول هاي الأرقام كمان أخي العزيز بعدها، وانطلاق زملائنا الصحفيين والباحثين حتى في موادهم.
0: نعم يعني احنا بداية أستاذ عمر اولا احنا طبعا اي شيء يخص مدينة القدس له أولوية سواء طبعاً في الإعلام وحتى على المستوى طبعاً الشخصي وحتى على المستويات المستوى الوطني. وفيما يخص الجانب الرسمي في الموضوع هناك إجراءات يجب أن تؤخذ وهناك تحركات يجب أن تؤخذ، لا يعني لا نكتفي بما يحدث اليوم على المستوى الرسمي. اليوم الهجمة كبيرة وأنت تعرف وأنت أكثر من يعرف في هذا الموضوع.
1: القدس بحاجة للكثير من العمل والقدس بحاجة لجهود مضاعفة سيدي، لأنه الهجمة كبيرة والأخطار مضاعفة والاحتلال حتى تكون بالصورة يتجه نحو الحسم، حسم هوية القدس على رأس أجندة الاحتلال الإسرائيلي، حسم هوية وإسلامية المسجد الأقصى لصالح المخططات الاستعمارية. إذا بدنا نرجع لأرقام هذا التقرير يلي صدر، نتحدث عن 3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، 2 منهم من العمال، 17 مصاب برصاص الاحتلال، 84 عملية هدم وتجريف، 67 قرار بالإبعاد، 100 حالة اعتقال، 45 اعتداء قام فيهم المستعمرين. شوف في اقتحامات المستعمرين 7244 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى. إذا بدك تتحدث من بداية العام نتحدث عن 20729 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك. كل هاي الأرقام تدلل على إنه الاحتلال الإسرائيلي يعني يصعد على كل الجبهات في مدينة القدس، سواء في المسجد الأقصى، سواء في القمع الميداني، سواء فيما يتعلق بعمليات الهدم والتجريف كمان أخي الكريم.
0: نعم نعم يعني هذا الرقم مخيف أستاذ عمر. يعني احنا بنحكي عن 20,000 حوالي اقتحام للمسجد الأقصى واستوطن للمسجد الأقصى منذ بداية العام. يمكن هذا كان على مدار أعوام نشوف هذا الرقم.
1: شوف حتى هذا الرقم لازم نقول يعني شو كان في خلف هذا الرقم. نعم. أول شيء احنا بنتحدث عن مناسبات عبرية مبتدعة يسحبها الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. خلال هذا الشهر حصلت انتهاكات لم تحصل منذ عام 1967 بدءا من ما يسمى يوم توحيد القدس، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي أولا بموجة تحريض واسعة لاقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة، لكن تواجد عشرات الآلاف من المصلين داخل باحات المسجد الأقصى منع هذا الاقتحام. لكن عاد المستعمرين فيما يسمى بعيد الأسابيع التوراتي، وأيضا كان هنالك حملة تحريض واسعة من منظمات الهيكل المزعوم، اقتحموا باحات المسجد الأقصى 9 مستعمرين، وكان معهم قربان الخبز، ووقتها وصلوا إلى صحن قبة الصخرة.
0: نعم.
1: حتى إذا بدنا نرجع ل 15/5/2026 فيما يسمى يوم توحيد القدس، كانت الخطورة كبيرة في أنه أقيمت صلوات واحتفالات في ساحة الإمام الغزالي المقابل لباب الأسباط. واليوم أخي الكريم غالبية أبواب المسجد الأقصى المبارك المستعمرين يصعدوا في تنفيذ الطقوس التلمودية وأداء الصلوات، سواء نتحدث عن باب الملك فيصل، باب القطانين، باب الجديد، وباب الأسباط، ووصولا إلى محاولات متقدمة في تهويد حي باب السلسلة. والقرار يلي صدر خلال الشهر الماضي تنفيذ أو الموافقة على توصية مما يسمى وزير القدس والتراث السابق بتفعيل قرار مصادرة كان يستهدف هذه المنطقة والاستيلاء على عقارات ومنازل المواطنين، وإحنا نتحدث عن عقارات المواطنين فيها منذ عشرات السنين، نتحدث عن أماكن تاريخية بتعود للفترة العثمانية والمملوكية. والهدف الرئيسي للاحتلال بالسيطرة على هذا الباب وتهويده، وربما كمان استخدامه في عمليات اقتحام المستعمرين، لأن الاحتلال الإسرائيلي من فترة بيقوم بإخراج المستعمرين من هذا الباب عقب انتهاء اقتحامات المستعمرين.
0: نعم.
1: بالإضافة لأنه إحنا بنتحدث أخي الكريم عن أهم الممرات الحيوية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، والتي تربط حواري وأزقة مدينة القدس القديمة.
0: نعم، يعني وهذا ما يحدث يعني في داخل السور، وحتى الاعتداءات على أصحاب المحلات التجارية اللي كمان يعني طول فترة الحرب كانوا ممنوع عليهم كمان يفتحوا، بحكي عن تحديد عن طريق الواد المؤدي إلى المسجد الأقصى. وكمان هناك موضوع الاعتداءات اللي على تحديدا منطقة شمال وشمال غرب القدس، وبدي تحديدا أحكي عن آخر قرار بمصادرة حوالي 110 دونم أراضي من منطقة النبي سموئيل، وهذا المسجد التاريخي مسجد النبي سموئيل الذي يطل على جبال القدس على غربها وعلى أيضا جنوب رام الله. 110 دونم، هذه الكمية من الأراضي تم مصادرتها تحت شعار مناطق تاريخية، مناطق أثرية، ما تفاصيل الموضوع؟
1: شوف، هذا المسجد مسجد النبي صموئيل كما هي المنطقة المحيطة به كاملة، سواء النبي صموئيل أو بيت إكسا، منذ عام 67 الاحتلال الإسرائيلي عندما سيطر على الشطر الشرقي من القدس وضع بين عينيه تهويد مسجد النبي صموئيل بادعاءات أثرية باطلة. عام 1967 الاحتلال الإسرائيلي بدأ بحفريات في هذه المنطقة. في عام 1972 تقريبا الاحتلال الإسرائيلي هدم العشرات من البيوت في حي النبي صموئيل بادعاء الوصول إلى أماكن أثرية وحفريات أثرية. حتى في عام 95 الاحتلال الإسرائيلي أخي الكريم أقر حديقة مخطط الحديقة القومية في حي النبي صموئيل، والتي استولت على عشرات الدنومات من الأراضي. منذ عام 67 حتى اليوم الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير أجزاء من مسجد النبي صموئيل، قام بإغلاق أقسام واسعة من مسجد النبي صموئيل أمام المصلين، وفقط حصر مكان الصلاة للمسلمين في غرفة واحدة، أقام مطعم في مسجد النبي صموئيل، يقيم فعاليات واحتفالات على سطح المسجد وهذا المكان المقدس الذي يعود للفترة الأيوبية إن لم يكن قبلها، حتى يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنه قبر النبي صموئيل موجود في هذا المكان. لكن كل الحفريات الأثرية حتى في عام 92 يعني صدرت دراسة عن مؤسسة أثرية أو تهتم في موضوع الأثار وقالت لا توجد أي صلة لليهود في مقام النبي صموئيل، المكان إسلامي خالص يا سيد العزيز، بحجارته، بتاريخه، بقدسيته، برسالته، لا علاقة لليهود به. موضوع آخر مهم من سؤالك، ألا وهو المصادرة للمصلحة. أشوف المصادرة للمصلحة العامة ولتطوير المواقع الأثرية يلي بيحكي فيها الإسرائيليين. أولا، حصل كثيرا أنه الاحتلال الإسرائيلي يصادر قطعة أرض في أي مكان بذريعة المصلحة العامة أو حتى لغرض عسكري حتى، ولكن بعد بشهر، بعد بسنة، سنتين، ثلاث، بتلاقي بأنه تم إعطاء هاي الأرض لجمعية استيطانية. الجمعية الاستيطانية بتقوم بتضمينها أو مثلا إعطائها لمستوطن، وهلما مجرى. فهي يعني أبواب دوارة في النهاية حتى تصل هذه الأراضي للمستعمرين. فيما يتعلق بذريعة الآثار، لأنه إحنا بنتحدث عن مسجد النبي صموئيل، ونتحدث في نفس الفترة كان في قرارات بهذا الخصوص، قرارين بحق حائط البراق وما يسميها الاحتلال بركة ماميلا، وإحنا بنتحدث هنا عن مقبرة مأمن الله في مدينة القدس. الاحتلال الإسرائيلي يعني أصدر قرارات بأنه تطوير التطوير الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو طمس الهوية الإسلامية والمسيحية لأي مكان، وإظهار أو صناعة حتى واقع يهودي في هذه الأماكن الأثرية. وبعد أعمال التطوير التي يتحدث عنها، بتلاقي كل اللوحات الإرشادية كلها باللغة العبرية
0: ومسميات عبرية
1: عن يهودية هذه المكان، الأماكن المزيفة، وحتى بصير يعني بعدها في جولات سياحية بتلاقي كل المعلومات يلي تقدم، والسردية هي من وجهة يعني رواية أحادية بيقوم بها الاحتلال الإسرائيلي حول يهودية هذه الأماكن، وهي رواية مزيفة كما بينت حضرتك.
0: يعني أستاذ عمر، وأيضا هي في منطقة شمال القدس وتحديدا عند قلندي البلد، وما حدث من هدم للبيوت وتحويل المنطقة أيضا لمنطقة مكب نفايات تابعة لمنطقة ما يسمى عطروت الصناعية. يعني أستاذ عمر، قديش مهم الناس تشارك، قديش مهم الناس تتفاعل مع قضايا القدس، وفي رسالتك وفي دقيقة بتوجهها للناس فيما يتعلق بقضايا القدس؟
1: شوف، في موضوع مهم كمان، ليش أنا بحكي لك مهم؟ لأنه كل تفصيلة في القدس مهمة. وفي تقرير يعني بدنا نحكي فيه أول شيء عندكم على الإذاعة، على إذاعتكم الكريمة، موضوع مكب النفايات في قلنديا. إحنا بنتحدث بأنه خلال الأيام الماضية ما تسمى اللجنة القطرية الإسرائيلية للتخطيط والبناء أعلنت رسميا الشروع في إجراءات التخطيط لإقامة مشروع استعماري ضخم يلي هو لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا شمال مدينة القدس. المخططات يلي نشرتها اللجنة القطرية أخي الكريم تتضمن إقامة مشروع واسع لمعالجة النفايات، وهذا برافق تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري باتجاه عمق أراضي قلنديا. بحسب المخطط، فإن مختلف مكونات هذا المخطط ستؤدي إلى الاستيلاء على نحو 278 دنم من أراضي المواطنين. لعلمك، قبل أشهر كنا 150 حسب ما نشر، اليوم تتحدث عن 278، وربما كمان راح يوصل أكثر،
0: يعني تضاعف
1: مساحة هذا المشروع. نتحدث أيضا أخي الكريم على إنه المنطقة المستهدفة بتضم 40 منزل مأهول بالسكان، بالإضافة إلى عشرات الدنومات من الأراضي الزراعية الخصبة المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات. في من بين المنازل، أنا رحت على المنطقة هناك، في من بين المنازل هناك منازل مبنية قبل عام 67، قبل احتلال الشطر الشرقي من القدس.
0: نعم،
1: وهذا هو الاحتلال، وهذا ديدن الاحتلال. بالإضافة إلى استهداف المنطقة بمشروعين، يعني بمشروعين استعماريين أيضا، أولا مشروع مستعمرة عطروت والذي يقوم على بناء 9000

0: الحديث قال عن تجربة الاستيطان في شمال مدينة القدس، تحديدا فيما يسميها الاحتلال عطاروت، وجناح آخر يوثق تجربة الطيران في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، يعني الحديث يطول أستاذ عمر، ودائما إحنا بابنا مفتوح. أعتقد إحنا بحاجة إلى حلقة خاصة أستاذ عمر لو تسمح لي، وهذا يعني بتمنى عليكم تكونوا ضيوفنا في حلقة خاصة نحكي فيها عن القدس. بدي أشكرك جزيل الشكر لضيق الوقت، ونحن على رأس الساعة الإخبارية سيد عمر رجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، شكرا على هذه الإحاطة، ولنا مزيدا من الحديث. شكرا جزيلا لك. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في مواضيع وحلقات جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش، ضلوا بألف خير.
2: برعاية جوال

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
3: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
4: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال على قطاع غزة. المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل قرار حكومة تل أبيب منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال باعتباره يفتقر للأساس القانوني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن ترامب يعارض أي خطوات إسرائيلية تغير الوضع القائم في الضفة الغربية لأنها قد تؤثر على الجهود الجارية بشأن غزة. حركة حماس تعلن إرجاء المشاركة في جولة المفاوضات التي كانت مقررة أمس في القاهرة، وتطالب بوقف الهجمات والاغتيالات خلال فترة التفاوض. الجبهة الشعبية تتهم الأونروا بممارسة سياسة تتقاطع مع الاحتلال بعد استقطاعات قامت بها من رواتب

0: موظفين وفصل عدد كبير منهم. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن شعور الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة بالإحراج بسبب مشاركة الوزير المتطرف بتسيل سموتريتش معهم في فعالية يوم إسرائيل في نيويورك قبل أيام. تصاعد الغضب في مدينة الطيب داخل الخط الأخضر بسبب مخطط إسرائيلي لمصادرة نحو 2200 دونم زراعي لصالح إقامة مكب للنفايات الصلبة وميناء بري. منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية تضع توقعات سلبية جدا للنمو الاقتصادي في إسرائيل خلال هذا العام مع تراجع نسبة النمو المتوقعة من 5% سابقا إلى 3.13% في التوقعات الراهنة. واشنطن تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار في ختام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة التفاوض الرابعة بينهما في واشنطن أمس، وسط تصعيد للاحتلال في الجنوب اللبناني خلف عشرات الشهداء والجرحى. مجلس النواب الأمريكي يقر للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران ويطالبه بإنهائها. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير وبنيامين نتنياهو يقولان إن جيش الاحتلال جاهز للعودة إلى القتال ضد إيران، ونتنياهو يؤكد أن القرار النهائي بيد ترامب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن أن بلاده سترد على أي عمل عدائي فورا وبشكل حاسم. أخيرا، مجلة إيكونومست الأمريكية تشكك في قدرة ترامب على إنقاذ إسرائيل من ورطتها في لبنان، وتؤكد أن حرب نتنياهو على حزب الله تعقد جهود واشنطن للتوصل إلى صفقة مع إيران. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم أن تتابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس والمنصات الرقمية لرايا.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقدم الجنرال المتقاعد جون إس هاريل في كتابه المعنون الحرب الروسية الأوكرانية عام 23/20 ميلادي السنة الثانية من الجحيم وبزوغ حرب الطائرات المسيرة، والصادر عام 24/20 ميلادي قراءة عسكرية تفصيلية للعام الثاني من الحرب الروسية على أوكرانيا، مع تركيز خاص على التحول الجذري الذي فرضته الطائرات المسيرة على طبيعة القتال في القرن 21. ويستكمل الكاتب سرده من خلال عمله السابق الذي تناول مرحلة الغزو الأول عام 22/20 ميلادي، ليغطي تطورات عام 23/20 ميلادي بوصفها كما يقول مرحلة أكثر تعقيدا ودموية، حيث انتقلت الحرب من الصدامات التقليدية إلى حرب متعددة الأبعاد تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا غير المأهولة. ويركز هاريل على صعود الطائرات المسيرة كعنصر حاسم في ساحة المعركة، إذ استخدم الطرفان طائرات مدنية معدلة ثم تطورت بسرعة إلى منظومات عسكرية متقدمة تستخدم في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه المدفعية وتنفيذ هجمات مباشرة داخل ساحة القتال وخارجها، وصولا إلى عمق الأراضي الروسية في البحر الأسود. ليناقش الكتاب التغير في مفهوم التفوق العسكري، حيث لم يعد يعتمد فقط على القوة النارية التقليدية، بل على القدرة على جمع البيانات والسرعة في تحليلها واستخدام المسيرات كأداة مركزية في اتخاذ القرار الميداني. ويتناول المؤلف أيضا البعد الاستراتيجي الأوسع للحرب، بما في ذلك الحرب السبرانية الروسية والتجاذبات السياسية داخل الدول الغربية وتأثير ذلك على دعم أوكرانيا، إضافة إلى توسع حلف الناتو بانضمام فنلندا والسويد. الرسالة الأساسية للكتاب أن عام 23/20 ميلادي شكل نقطة تحول تاريخية في الحروب الحديثة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تعد المسيرات مجرد أدوات مساعدة أو حتى طائرات للترفيه، بل أصبحت عنصرا أساسيا يحدد مسار المعارك ومستقبل الصراعات المسلحة عالميا، مما يعلن فعليا بداية عصر حرب المسيرات. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتيتش أن أوروبا تسير كمن يمشي نائما نحو خراب اقتصادي بسبب الرضا عن الذات وضعف الإنتاجية، في وقت يحول فيه فوتشيتش بلاده إلى بوابة رئيسية للصين في القارة الأوروبية بعد أن عاد من بكين بتعهدات استثمارية لصربيا تتجاوز مليار دولار. في لقاء مع بلومبيرغ أكد الرئيس الصربي أن ثمة عقبات كثيرة تعقد تدفق الاستثمارات بين أوروبا والصين وأمريكا، معتبرا أن الحمائية ستقتل أوروبا في النهاية وأن طريقة عمل الأوروبيين ستكون أصعب وأكبر قضية تواجه القارة العجوز. سجلت ألمانيا أعلى معدل فقر في تاريخها الحديث وفق تقرير جديد صدر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية، الذي كشف عن أن أكثر من 13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو معرضون لخطره، في مؤشر يعكس الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي. وأوضح التقرير أن معدل الفقر ارتفع بين العامين الماضيين بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 16% من السكان، ما يعني كما ذكرنا أن نحو 13 مليون إنسان يعيشون في أوضاع فقر مرتبطة بالدخل.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: ملحمت ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
8: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
9: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصل لمنتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
10: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
11: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
12: وأول أوردر

0: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية. شداد الضيافة. بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير والورد والسعادة والهناء والفرح والأصدقاء والأهل والأقارب والجيران والمجتمع. يكون بخير. خليك على هاي الموجة 96.4 96.8 أو 98.3. كل هدول الثلاثة يؤشروا إلى راية. كل من لا يستطيع الوصول لهاي الموجات أهلا بك على raya.tv.bs. وإذا ما بدك تتشرف بشوفتنا ممكن تسمعنا على raya.bs بس بالصوت. أحلى صباح بلش اليوم. مر الأسبوع بسرعة. اليوم الخميس. أنا بحكي إنه اليوم الخميس وخايف يطلع اليوم مش الخميس. اليوم الخميس عن جد؟ الخميس اليوم صح؟ أكيد؟ حاسة حالي خطأ. شو حكت لي كل إشي؟ احنا لسه بنحكي يا هادي البداية لا وداع ان شاء الله. واللحظات الجميلة تستمر الى ما لا نهاية. مستمعينا الاعزاء اليوم الخميس بالعادة بنطرح عليكم موضوع لحتى تشاركونا فيه. والمشاركات بفضل انها تكون صوتية. وقد افرغنا كل الحلقة لمشاركاتكم في هاي المواضيع. يعني يوم الخميس خالص تماما للمستمعين والمستمعات العزيزات الرائعات الجميلات، المستمعين الجميلين، المستمعين المتفهمين الطيبين الكويسين السعيدين. اليوم بما انه احنا بلش الصيف فبلشت موسم او بلش موسم الاعراس، موسم الخطوبة، موسم الاحتفالات، موسم الأفراح إن شاء الله والليالي الملاح. بس أنا كتير بسمع انتقادات من الشباب عن المتطلبات اللي صارت للأعراس اليوم. على فكرة أعراس اليوم تختلف عن أعراس 2020. تعرفوا إنه صارت في أشياء زيادة في الست سنوات اللي مرت. صارت في شغلات كتير متطلبات، صاروا يدخلوا شغلات إضافية، صاروا يدخلوا تفاصيل تانية، وهاي التفاصيل بدها فلوس. ومنحس إنه المجتمع مش عم بيختصر. فتعالوا نشوف هل في اختصار في الأعراس صار ولا الناس عم بتزيدها. نفس النموذج نفس النمط. إيش الأشياء الزيادة اللي في الأعراس عم بتصير؟ شو الشغلات اللي ممكن نشيلها والعرس ما يتأثر؟ شو الأشياء اللي ممكن نشيلها والفرح يضل فرح والعروس ينبسط والعريس ينبسط والأهل ينبسطوا والعائلة تنبسط والجيران يعيشوا حياتهم ويعيشوا الفرحة؟ حتى لو شلنا إشي ما رح يتأثر، وإذا ضفناه ما رح يضيف إشي. قولي عن بعض العادات اللي دخلت، إذا في عادات غريبة كمان في الأعراس عم بتشوفوها شو هي؟ عم نشوف غلاء كبير، غلاء في كل إشي. فهل الغلاء أثر ولا الناس مش فارقة معها؟ عشنا حروب في الثلاث سنوات هاي، عشنا أكتر من حرب، ولكن الحرب اللي عغزة كانت قاسية وقاضية. فهل تأثر الناس؟ هل تأدب الناس؟ هل تغير الناس في أعراسهم؟ ليش بديش أحكي عن المناسبات التانية؟ لأنه مش زي الأعراس. يعني حدا تخرج حفلته شو رح تكون؟ ما شاء الله، اللهم بارك. يسعد صباحكم جميعا يا شباب وصبايا اللي بلشوا من الساعة 9 بل وقبل 9 عالبيضر يلي. أيوة. صباح الخير يا أبو آدم حجاوي ومنى. أهلا يا عزام وعبود. عصام صباح الورد إلك يا منير أبو غليون، لحسن أسعد، لسندس. إن شاء الله إمرأة وادي اليوم تقدر تسمعنا الحمد لله على سلامتها، بيطلعوا من الحج وبروحوا بيكون عندهم تعب رهيب، بدهم أسبوعين ليحلحل التعب. أهلا بعلي ماضي، الصباح لا يحلو إلا بكلماتكم. إم عبد الله ذياب، أبو مازن يا هلا. أبو مازن إله لحبيبة قلبه زوجته العزيزة أم سالي. أهلا يا ميمونة، كيف الحال؟ صباحك ورد يا سائد. وعلي عبد الحق وسعيد مخلوف، أهلا وسهلا يا قاسم سلامة. موسى بعت لنا رسالة صوتية، بس أكيد قبل ما نعلن عن موضوع الحلقة، لذلك ما بعرف شو موضوعها. شو اللي بدك إياه يا موسى في الرسالة؟ مش عارفة، إذا بتكتب لي بيكون جود، جيد. أكيد في هاي الحلقة زي كل حلقة إحنا بس منوقع دايما أسمينا، تعالوا نبلش في الأول. فادي ماضي، الأطرش اللي بيسمع دبة النملة، سلام. فريق أحلى صباح، أحلى صباح مع شباب. أنا رح أقرأ بعد الفاصل شوية رسائل مع صباحات، لكن بعديها إذا ما في مشاركات مش عارفة، يعني أنا برجع الخميس برجعه يوم عادي. بس أنا وأنا بهدد خطيرة. أنا بالتهديد ما حدا بيعرفني. اوكي اوكي ماشي حاضر. احنا ما بدنا نرفع السكر كتير، احنا بدنا نحافظ على مستويات السكر في الدم ضمن معدل آمن، آمن على الآخر. الحلويات هناك، الشيني اكسترا، الشوكولاتة فيه، بسكوت فيه، معكرونة فيه، رز فيه، محارم فيه، منظفات فيه، لحوم فيه، دجاج فيه، قهوة فيه، شاي فيه. الشيني اكسترا بكل الفروع المنتشرة في الوطن، في الضفة تحديدا. تسوق وانت مرتاح. أنا ليش بربط التسوق في بطاقات بنك القاهرة عمان بالكم؟ لأنه كتير أسهل، كتير كتير أسهل إنك تحاسب وتشتري وتكمل معاملاتك من خلال البطاقة. تعطي هالبطاقة حسابك 500، بيخصم هال500 وإنت ما بتشوف ولا بطنك بوجعك ولا قلبك بوجعك. بنك القاهرة عمان، صباح الورد، نهاية أسبوع حلوة لإلهم. أهلا يا أنس حميدات، شو ماله الخميس؟ الخميس حلو لأنه بعده جمعة وسبت، صراحة لأنه مريح. سلامتك يا أم جهاد، إن شاء الله تروحي على الموعد عند الدكتور وترجعي لنا سالمة غانمة. يلا يا أم أسامة، صباح الورد، شكرا على الوردات الخمس اللي بعتيهم. رز بحليب بس بسكر خفيف عشان مستويات السكر ما ترتفع. رز بحليب مع مكسرات. الناس اللي ما بتحب تاكل مكسرات لحالها ممكن تعملوا خلطات ووصفات تدخلوا فيها اللوز والجوز والكاشو، لأنهم مهمين، مهمين جدا على الرز بالحليب. الحليب طازج ولا مزرعة؟ طازج ولا مبستر من الجنيدي؟ الرز في أحلى صباح مضمون، ما في حدا بينافس الرز اللي عنا، إحنا الرز تبعنا وبس، رز الضيافة.
1: الضيافة،
0: الرز المدلل، واللي بيدلل بيدلل اللي بتعمله وبيدلل اللي بياكله. وعلى فكرة كميات النشويات فيه كمان خفيفة.
1: شداد الضيافة.
0: برافو عليك، كيف عرفت؟ من أين لك هذه المعلومات؟ مهند زيتون أهلا، صباح الورد لعلا أبو عون وإم بسام النجار، رامز عبد الباقي، أحمد نافع، أبو زياد، قاسم، سعيد مخلوف، صباحك يا أماني الزيد، أم حسن قلود. الهبرة عنا في أحلى صباح لحمة حمرة، سواء من الخروف أو من العجل، شو أنت بتفضل بيوفروا لك عند الزغلول. معك أطفال خايف تطلع على مطعم؟ ما تخاف، الزغلول عملوا مساحة خاصة للأطفال، حطوهم هناك اليوم يلعبوا، وانتو كلوا اللحمة وصحة وهنا، بسيطة عادي. صباح الورد لهاني أبو النعيم، إلو للوردات اللي مصورهم، صار في تنافس بين المستمعين الذكور والمستمعات الإناث على صور الورد. الورد للورد، وما في أحلى من ريحة الورد، بس ما في داعي تقطفه، شم ريحة الورد من خلال المنظفات. رائحة الورد على مدار الساعة.
1: عالم من النظافة،
0: عالم من النظافة، عد معي، والبريق والروائح الطيبة والتركيز العالي، عالم من البريق لألترا سمارت. محمود العاصي وعمال شركة مقبل ريان، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا جيدين.
2: رعاية أف أم بتناسب إيقاع حياتك.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي، والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير، وقسم العلاج الطبيعي بأحد الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
4: بالحكيم الحكمة الصح.
3: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
4: 1700 160 170، واتساب 970 594 7800.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي. رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
3: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.

0: بتسمعه أحلى صباح.
1: أهلا وسهلا، كويسين مبسوطين؟ أنا كمان. أيوة، كترلنا من الأغاني هاي اليوم عشان عرسان هذا الأسبوع، عرسان بكرة واليوم وبعد بكرة الأسبوع الجاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده. أغاني زي هاي الأغاني الشعبية للأعراس مهما عدى عليها زمن وسنوات مش ممكن تروح بهجتها، بتضل إلها مكانها عن جد. بحاولوا يطلعوا أغاني تانية ما بتاخد مكانها. في حدا عريس بسمعنا هاي الفترة؟ يرفع إيده العريس. ارفع ايدك اليوم لانه جايتك ايام سودة. رح ترفع ايدك التنتين فيهم استسلاما.
2: صباح الخير، حبيت اسبح عليكم جميعا. وانا يا عمي شغلي انفعش، انا بشتغل الاحد واثنين بعد الظهر، وانا بقول يا جماعة يا سلام الاطرش يا حبيب قلبي، حلقة الخميس خلوها يوم الاحد، بينفعش هذا الموضوع.
1: شو؟
2: يعني أنا هسا خلص أسمعكم، مش أنا بدي لكم رسائل. تصبحوا على خير، صباح الخير، كيف حالكم؟
1: صباح الخير
2: ويعطيكم العافية.
3: تعرف تقول قمشني فيش هنفش
1: هنفش هنفش والله بحلي في تعليقاته. عفيف يسعد صباحك، أنت مش سامع بس ما بنحكي تصبح على خير الصبح، هذه جديدة.
4: الواد منصور مال ما بيجمعش.
1: منصور من الطيري كمان بيصبح علينا، يسعى صباحك يا منصور، وبيحكي انه الشيخ سلام احلى شيخ سلام.
4: صباح الزعابير.
1: اذا بنرجع لموضوع حلقة شو؟ لموضوع حلقة اليوم الخميس اللي منحب تشاركونا فيها باصواتكم ان امكن، حول الاعراس وما لها وما عليها، مش ما لها، الأعراس واحتياجاتها. طبعا من منطقة لمنطقة بتختلف، فيمكن أنت في منطقة الآن جغرافية لما تسمع حدا تاني بشارك رح تستغرب أنه في عادات زي هيك، في أشياء كمان بتصير في الفرح زي هيك. كل هاي متطلبات بدها فلوس ووقت يعني وتتفضى، والله متعبة. بس حسب منطقتك شو بتشوف في أشياء زيادة على الأعراس؟ يعني أحد المستمعات أو المستمعين بيقول لي عن جبلة الحنة، إسماعيل بيقول عن جبلة الحنة هاي صارت موديل جديد ومصاريف وعبء زيادة. أنا بعرف إنه جبلة الحنة دائما كانت موجودة في التراث الفلسطيني، ما هو شو الإضافات؟ لازم يحكي لي إسماعيل شو، إسماعيل شو الإضافات اللي صارت على جبلة الحنة؟ شو صاروا يضيفوا؟ بجوز لبس، صح، لبس خاص، أزياء، وبجوز في أواني خاصة لجبلة الحنة، بجوز الحنة صار نحط عليه أشياء تانية، يمكن حط تسجيل صوت وشاركنا بيكون أحلى.
5: موضوع كثير حلو والله، ولكن زمان وانطرح، ياريت لو يلاقوله علاج، لانه التبذير اللي قاعد يصير على الاعراس وحفلات التخرج وعلى المباركه شيء يعني لا يصدق. لو احنا بنجيب كميه حلو ب 2000 و3000 شيكل بيعبوه للقراطيس وتروح على الحفله بتلاقي نص على الارض العالم كلها متعسه عليه، الاول شيء. ثاني شيء بيجي المغني بيغني واخذ 13-14 ألف شيكل بروح بروح. ثالث شيء بدلات العرايس ايجارهم كثير عالي بالالاف، تروح على المكياج وعلى الصالون كذلك الامر. هذا الاشي كله حرام، كلاتهم يتعاقبوا ويتحاسبوا عليه. يعني لما تخلص الحفلة أو يخلص العريس بتطلعي بتلاقي حالك 40,000 أو 50,000 شيكل، هذول رحن هيك هباء منثورة. وهذا المبلغ يا بتحطي في الدار تستفيدي منه أو بتشتري أو بتشتري فيه سيارة. إحنا كعني بنكبه ونكون راضين ومبسوطين على هذا الاشي. في بدائل لكل اشي، والحنة والعرس يعني بشكل عام لازم، بس حنة وعرس بلا من جملة الحلة، بلا من التبذير، بلا من الشغلات اللي قاعدة بصير زيادة عن اللازم. وهذا الاشي عن جد رح نتحاسبوا عليه كلياتهم. وبدل العرايس بدل ما يبكي 6-7 آلاف واحد بدور منيح لكي أسعار أكله أنسب وطاعة الصالونات لازم يتكوا الله بالعالم.
1: شكرا. في رسالة عالجت أكثر من قصة وأكثر من موضوع.

0: فتاوي أول مرة بيشارك معنا، أحلى صباح لعايد الفتاوي. صباح الورد يا أم أسيد. أم أسيد أنا أم أسيد كاتبت لنا مشاركة، هي من القدس، بتقول تعليم بعد الزواج والشغل إشي أساسي، وأول شغلة بحطوا شرط أهل العروس، بتقول حياة الله من أكتر من عروس بطلبوا هالطلب، وطبعا برفض أخوها العريس وأهلها من أولها، صار 33 ومش ملاقيين بنت عالم يكونوا قادرين يسعدوها. يعني واحدة تانية 10,000 شيكل خصوصي للمكياج، يعني إشي تعجيز، طالبة 10,000 فقط للمكياج، تخيلوا؟ أظن العروس اللي طالبتهم. صحيح قصص الصالونات ليش هالقد صاروا ياخذوا مصاري؟ شو فيه؟ بتحطي مثلا علبة بودرة كاملة على وجه العروس، ليش؟ ليش هذا الغلاء؟ طبعا كله بسبب السوشيال ميديا، لأنه صارت الناس تطلع على التيك توك وعلى الانستجرام، وهاي مشهورة وهاي مش مشهورة، سواء شاطرة ولا مش شاطرة بروح عندها بتدفعهم الدبل، هم مبسوطين.
1: حاطة حمرة بدي هذول براطم كيف الشبريه بفرمهم، هذول براطم كيف بسوي عليهم لجانية.
0: تعرف يا سلام انه في دول العرايس بتعملش تسريحة او لحالها، بتعملها في الدار او بتعمل ميكابها لحالها، تلبس لحالها يعني في الفندق او في الدار تلبس لحالها.
2: صباح الخير نجوى إليكم يا المستمعين والمستمعات. فكرة في أشياء كثير في الأعراس صاروا يضيفوها البنات بالذات، يعني الشباب بتوقع ما بتضيفوا شيء بالعرس، يعني هنا البنات بتضيفن
0: زي إيش؟ عصام ليش بترن يا عصام؟ يا عصام أنت قطعت الرسالة سندس يا عصام، إذا بتسمعنا يا عصام ممنوع حدا يرنوا إحنا على الهواء، قطعت رسالة سندس.
2: أشياء ضحية ما إلها لزمها، مثلا توزيعات لصحباتها، توزيعات لأمها وخواتها ومش عارف مين لأمه، تقدر تختصر سعر البدلة، تجيب بدلة مثلا أرخص من اللي بيكون موجود، إنه تدور على إشي يعني أرخص. صالونات طب رهيبة، صالون يعني إشي رهيب، 5,000 بوقته، تاخذ إشي أقل برضو تقول لصحبات الصالونات يراعوا، حرام عليهم فيك. وكمان في هاي جبلة الحنة اللي ما إلها ولا لزوم، ما في لها داعي أصلا، بيعملها حفلة كاملة، جبلة الحنة هاي بتكون حفلة مثل العرس تقريبا، ومصاريف زيادة على فكرة، وهذا كله حرام يعني على الشباب، إنه خففوا عنهم شوي. سعد صباحك.
0: صباحك فل. هلأ فتحتي على إشي تاني حاب أحكيه، كان زمان جلسة تصوير العرسان، اليوم يا جماعة صار في إشي اسمه كمان برومو. برومو من منطقة لمنطقة بيختلف سعره، مثلا بسأل هديك اليوم في منطقة الشمال جنين ب 400 شيكل بيعملوا لك برومو للعروس، هذا برومو كيف بدي أشرحه للشباب مش عارفة، البرومو بيجي تصوير خاص للعروس وهي تستعد وتستقبل العريس إلى آخره، هذا بياخدوا عليه في بعض المحافظات مبالغ عالية توصل قديش لألفين شيكل، يعني بطل قصة، سيبوكم من قصة البدلة لو سمحتوا، هلأ اتركولي موضوع البدلة وغالية، أوكي؟ روحوا على العادات الجديدة اللي صارت تفوت، مع انه اسمها جلسه تصوير ليش اسمها برومو؟ صاروا يعملوا برومو للخطبه، برومو للعرس، برومو للحنه، برومو للصالون، برومو لابصر شو. سامحوني يا دهموش وحمودي زهير عاصي، صباح الورد لكم، مبروك الرخصه. سامحونا اليوم صعب اني اقرا كل الرسائل اللي بها صباحات ومباركات، لانه حلقه الخميس بتكون خاصة لمشاركاتكم وأصواتكم.
3: أختم كرم وأخونا الغالي وحبيبنا أبو كرم الغالي من محمد علي سحلب من تور كرم الأبي، أخونا وحبيبنا أبو النامق ملك الملوخية في كبرى دار.
0: أوكي. أحلى أبو النامق ملك الملوخية في كفر دان، وما بعد كفر دان. كمان سندس حكى

0: قال إنه غالبية الأشياء الإضافات للعروس آه طبعا والله العريس يا حرام بصح له حمام عريس بس حمام عريس زائد بدلة وبعدها خلاص انتهينا يا ويلي عليهم. أنا نفسي أعيط على الشباب يوم العروس ما عندكم مش أشياء إضافات كتير. يعني أنا كل حلقة لازم نحكي هاي المعلومات بأنه اللي بيبعت رسالة صوتية وبيشارك إذا بعت بعديها مكتوب بتروح ما بتبين عنا. خلي الرسالة الصوتية آخر إشي عندك. صح. وهنا يا منير أبو غليون الأسبوع الجاي ناوي يطلع على على على, على درش الشرف عشان الزغلول. جبلة الحنة بدها تياب خاصة وبدها أدوات خاصة وتصوير كامل وتوزيعات برومو خاص للحنة. يلا
1: صباح الخير. العراس أحلى عراس اللي بكين قبل 20-25 سنة أحلى عراس بكى.
0: أوكي.
1: كل الحارة كل الناس تيجي مغني لا مغني بكاش بس ستيريو أحسن المغني 100 مرة اليوم. مثلا بدك أكل أو لحم 100 كيلو وصي على 2000 كيلو لا ليش والكولا والشربة كله كمرمى على الأرض لا ليش ولما تروح تتمكياج تتملي على دهان وبدل 8000 شيكل لا الفي بدلات بألف شيكل.
0: شكرا يا منصور برافو عليك. أنا سلام بعرفش في هذا العرس اللي أنت بتحكي لي في واحدة من المحافظات عنا قبل أكم من يوم صاير في عرس زاد 800 قطعة لحمة على العرس 800 قطعة. أنتم متخيلين يعني 800 إنسان أو أكثر قادرين إنهم يعني بشكل وجبات وين راحوا في اللحمة؟ طيب بلاش. قبل أكم من سنة بجوز قبل 10 سنوات تقريبا في صديق لإلنا عنده قاعة كان يشوف الخرفان كاملة مشوية بقصديرها تكب في الزبالة اللي بتضل ورا الناس اللي بكب النعمة الله بكبه. أنا بفهم إنه بزيد أكل لازم يتوزع.
2: الله يسعد صباحكم والله يهدي بال الجميع ومبارك لكل عريس بدخل القفص الذهبي. ولكن موضوع الإرسام والله صار متعب ومنهك ومتعب متعب صرنا نبالغ وصرنا نغار من بعض. لا هذاك عمل حفل بتعمل حفل أحسن منه هذاك جاب المغني الفلاني بده يجيبنا المغني الفلاني وجرت مع هالناس وصار متعب والله والناس كثرت يا عمي الناس كثرت يعني بصراحة النكوتات والنكوت بالعكس أنا مع النكوت لأنه بيساعد العريس بوقت الأزمة وبيساعد العريس بوقت صعب جدا عليه بيكون وأهل العريس ولكن برضو الناس كثرت يعني أنا بصراحة مش مقدور أنقط كل أسبوع 200 شيكل
0: صحيح
2: 200 شيكل 150 شيكل كل أسبوع أنت بتحكي عن 600-700 شيكل كل شهر بعز الصيف ومتعب للناس. يعني لو صارت انقطاعات على مستوى العائلة يخترعوا لها شغلة يخففوا على الناس فيها والمبالغ في الحفلات يعني زمان على مثال جبل الحنة جبل الحنة بقى يصير في هالدار وإمها العريس وجاراتها ويجبرها حنيات كان الله بسر عليم. لا اليوم في صالي اليوم فيش جبل الحنة في الدار اليوم في الصالي لازم تحجي الصالي وتلبسي ومكياج ومش مكياج الله العظيم يا سيد الله يكون في عون الناس إن شاء الله والله يجعله مبروك ويهدي بال الجميع.
0: سعد صباحك. النقوط قصة تانية. اليوم صار الواحد يستحي يمد 50 شيكل كمان ينقط لازم أعلى والله بستحي. أحمد نافع من 19 سنة بيشتغل مصور أعراس فبيحكي إنه بشوف العجب العجاب اليوم بأعراس اليوم صار يتمنى نرجع لأعراس قبل سنوات بعدين تعرفوا صاروا يطلبوا من العرسان وضعيات وبوزات عن جد يعني خارج التقاليد. هذه قصة جانبية يمكن بس لاحظها يعني.

0: صباح الخير ست نجوى، سلام فادي، سعد صباحكم جميعا مستمعين جميعا. صراحة الله يكون بعون الشباب، يعني مصاريف زايدة ما في لها أي داعي في أوقات بتحكي الكاهل الشباب في الأعراس من الحكومة الإخوان الإخوة جبلة الحنة الحنة العرس كله مصاريف غالية، الفساتين الصالات الصالونات، فربنا يكون بالعون. ومشكلة الناس يعني بتصير تلوم يعني ليش ما عملش وليش ما عملش، والله اللي بده يعمل يعني بده يكون معه، اللي ما معه ما بلزمه ولا لا، وربنا يكون بعون الناس.
1: اللي ما معه صار يعملها كمان مجبور في بعض الحالات انه بده يمشي ورا الناس شو بتعمل، ورا اقاربه اولاد عمه الى اخره. ام عماد بتقول البهرجة بالزينة، اول اشي الزينة، القاعة مزينة، يوم توديع عزوبية بيعملوا حفلة ليوم توديع العزوبية، يوم جبل الحنة، يوم الحنة، يوم لصحبات العروس، يوم برومو، يا الهي. والورد آلاف والفواكه صار يحطوا فواكه والحلويات، بقول لك اللي معه أخلي يطعم الناس. والله أنا مش ضد، بس في أشياء زيادة.
2: يسعد صباحكم جميعا، وصباح جميع المستمعين، ونجوى وسلام وكل القائمين على هذا البرنامج. مش بس مغني وزي ما حكت الأخت اللي قبلي، لا، وفي ليلة عزوبية وفي ليلة للصحبات وفي ليلة نقوش وفي ليلة
1: دوالي
2: والتخرج نفس الإشي، بكوا هالناس زمان يروحوا على بعض مبروك، ويقوم بكيت هالسلفانة القديم هذا، نشوفوا شو ما أحلى اليوم صالون وحفلة وبيجيبوا، والشباب نفس الإشي. والله يا نجوى من عارف كثير كثير شغلات كلها هذه، بس ثاني يوم مديون مش قادر يرفع راسه، بيعملوا كل شيء وثاني يوم ببطلوا يرفعوا راسهم.
1: بستاهل
2: من الديون،
1: بستاهل
2: بتبلش المشاكل اللي هي أثر الديون هذا. فين الله يا نجوى؟
1: يسلم ويسعد صباحها، شكرا يا فاطمة. طبعا اجدادنا ما حكوا من عبث، عكد الحافك مد رجليك، ما حكوها عبثا. ام الايهم بتقولكم حنة ام العريس او الحنة تبعت ام العريس، هاي موضة جديدة الهدف منها لم نقوط زيادة، يعني فخ مصاري ادفع قبل ان تأخذ الحنة. بوزعوا حنة ولا ما بوزعوا دخيلك؟ عارف

0: علي ماضي بيقول إنه كل هالبهرجة والفشخرة الكذابة بتكون عشان ترضي الناس وبننسى غضب ربنا بعد العرس ديون والتزامات. وفي شغلات كمان على فكرة بتصير عن جد لا ترضي الله خلال هاي الفترة، يعني كب الأكل بيرضي مين؟ التبذير اللي قال لك لا تجعل يدك مفتوحة يعني بما معناه مبسوطة ولا تضمها كثير، يعني لا تكون بخيل ولا تكون كتير مفرط في الأشياء.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. أكون على المقاطعة صباحي اليوم لما نشارك معك في موضوع عن الأعراس والحفلات.
0: هلا انا بصراحه بلومكم مش لانه في ضجه، يعني لسه المهر. ابو ليث منازل يسعد صباحك ويعطيك العافيه، حواليك في شغل وضجه. بس بتعرف انا بطلوا الناس قبل كم من سنه كنا نحكي المهر غالي، بطلت تنجاب سيره المهر. وانا بقولكم اتركوا البدلات، كمان البدلات مناش نجيب سيرتهم انه بدله العرس وغالي ومش غاليه، لانه صار احنا جنب الغلا في عادات جديده كمان تدخل فيها دفع مصاري زياده، وما في حدا عم يختصر، الكل بنتقد وما حدا عم بيختصر. اليوم انا بنتقد، بكره بجوز ابني، بعمل كل هاي الشغلات، ليش؟

0: إحدى المدن حصل قبل أسبوعين عرس 5000 معزوم، العريس ذبح 5 عجول من كتر الناس، فيش حدا يرحب بالناس، ونص الناس روحت من غير غدا، الفوضى يعني. يعني أنا ذابح 5 عجول بجيب حدا ينظم بجيب ناس تنظم، يعني شركة ولا حدا دافع ودافع، بخلي الناس كلها تأكل
1: جميع. في تبذير كثير كثير كثير يعني في الأعراس، وإشي كمان تاني صار يضيفوه المخلوطة في القاعات للزلام وللنسوان والفواكه، هذا إشي ثاني، هذا إشي جديد، وغير الصالون وغير البدلات وغير الحنة. الحنة بتكون الطاولة من أولها لآخرها كلها أدوات الحنة وجبلة الحنة والأبريق، وغير الثياب اللي بيكون الزي الشعبي الفلسطيني، لازم يكون ثياب كلهن لابسات على آخر طراز. يسعد صباحك.
0: والليرات الليرات اللي على
1: وتوزيعات الساعة لصحبات العروس وعمات العروس واللي كلهن بقرب إلا العروس، هذول التوزيعات
0: ياي
1: يعني إشي كثير كثير مبدر.
0: صح،
1: الله يهدي البال يا رب وتمم الأفراح.
0: صباحة فل أم بسام النجار. أماني زيد بتقول كمان بجيبوا برومو لأم العريس. شو هذا البرومو لأم العريس؟ بجيبوا صورها وصوره وبألبوم وبسلموه للعروس، بجوز هذا جزء من البرومو اللي بعرضوه يوم على الشاشة
2: صبح الصغير مدوح
0: بعدين اسمع، بيعملوا البرومو العريس والعروس بوقفوا هيك يتفرجوا على حالهم على البرومو ألف جوا الصالة والقاعة أنا يعني مش شو الفكرة، ما أنتوا يعني أنتوا قدامنا
3: والمحافظ يقول لي خلاص يا ابني طب هنعمل لك مساكن شعبية ما تخاف.
0: سلام، في ناس بتعمل كمان برومو ليوم كتب الكتاب يعني هم يكتبوا الكتاب مش يوم الخطبة مش يوم العرس، كتب الكتاب برومو، فهذا أكيد بده مصاريف زيادة وأزياء وتروح على مكان وتحجز مكان وتدفع مصاري عشان تتصور. يا ويلي الله يعينهم.
4: الحمد لله على سلامتك وكل عام وانت بخير. انا وجهة نظري في هذه الشغلة الاعراس مع اعراس هي توزيعات اللي بتوزعها العروس اللي بالشيء الفلاني، وقبل ما نطلع من العروس تبقى صارت على الارض مرمية او خربانة، فانا بقول انه حرام هذه الشغلات. يسعد صباحك.
0: صباح الفل. بالنسبة للتوزيعات بحكي للعروس كمان اللي بدها تعمل توزيعات، والله كتير جزء كبير منها بينكب. أنا عشان تكوني بالصورة أنا باخد توزيعات والله بكبها عن جد، يعني إذا لا يؤكل الإشي بكبه، يعني إذا تحفي وهيك وأنا أحطها فبتغلب إما بصدرها لحدا أو بكبها. فشيليكي سيبيكي من قصص التوزيعات جيبي ورد
5: جميعا. والله العروسة بتقعد عند الصالون والكوفيرة تقول 8 ساعات، شو منقعين فاصوليا 8 ساعات وليش وابو حجز وقديش بكلف كثير يعني.
0: شو هو مكياج الوجه بس 4000 شيكل زائد بلس الشعر، ما تنسى الشعر لو سمحت التسريحة حساب آخر، بلس انها تلبس العروس فتطلع لك ب7-8000 شيكل لنفس الشخص طبعا. كمان زمان العروس كانوا يجوا يعملوا لها هالميكاب وتروح خلص يوم العرس. قبل العرس في كمان جلسات بشرة ونظارة نظارة
6: يا عرايس إنه كل ما وفرت أحسن إليك يعني بصراحة، وبعدين مش كل ما صرفت أكثر بتفكر هذيك رح تطلع أحلى أكثر، بالعكس كل ما صرفت أكثر رح تكون معجبة أكثر. وخليك على البساطة هيك إنه اختاري إشي خفيف إشي يناسبك، وبصراحة اللي بتوفريهم بالعرس يعني بتلكيهم بعد العرس إليك راح يكون إليك ولا العريس، يعني مش راح يتخسر إشي لو وفرتيهم تستفيد منهم بعدين.
0: الأشياء اللي ممكن اختصارها اختصروها، الأشياء اللي ممكن نشيلها عن جد من هالعرس تفاصيل وما رح تأثر على فرحتنا شو بدنا فيها. بالك يا سلام محدش برد علي، خلص أنا معناها مع، خليها تنبسط. ما هو هاليوم بهالعمر. يلا
7: الله يسعد صباحكم من عيد الاختاء واخت نجوى يسعد صباحكم. والله البدلة اللي بيأجروها ب7000 وب10000 وب6000 إنها من تركيا قسما بالله، إنه بيجيبوها ب500 وب600 وب700 شيكل.
0: صحيح،
7: حرام والله حرام.
0: صحيح، بتتأجر لأكثر من عروس، وكل عروس يعني بتطلع مرابحها مدوبلي من أول مرة. مالك حجاز بيقول من يوم ما صرنا نقلد الأجانب ونزيد على حالنا تكاليف قلت بركة الجيزة عنا وصرنا أقل سبب الواحد يطلق.

0: يلا بدك تروح على الفاصل؟ والله في كثير مشاركات أنا ما كنت بتوقع هيك. المكتوب أكثر من المسموع.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: الدبك يقولوا هاي، يا شباب الدبك يقولوا هاي.

0: أحلى صباح.
1: وقالت لا تيجي عنا بكافي أبو محسوم يرجع شباب الطافي.
0: ترند الضفة الغربية برعاية الشني إكسترا.
1: والله لا جيلك طريق اللافه على رام الله نغني الدلعونة.
0: الزغلول في دير شرف. الضيافة بمنتجاتها الواسعة. الجنيدي بنك القاهرة عمان. البريق المنظفات الروائح. حلقة الخميس من أحلى صباح. قديش منختصر في الأعراس، منختصر شو طلعنا. اللي بيختصر قليل.
2: والله يا نجوى إذا بنشد حالنا فرا شوي بنصير نروح على الكنيسة، الناس تطورت.
0: حسن مشاهرة بيقولي اللي معه مصاري بيرش على الموز، على الموز سكر. مش بالشرط يكون معهم مصاري، والله بتداينوا، والله بياخذوا كمان قروض يا كبير.
3: نجوى يسعد صباحك. والله بنات اليوم الشاطرة اللي بدها تعمل إجراءات مميزة ومشان الناس يقولوا والله هذه عملت هيد وعملت هيد، مش عارف ليش. يعني عندنا صار موديل إن في أريحة البنت أسبوع هو في حفلات 10 أيام، أول ليلة بتستأجر فيلا ودي جي وتصوير، توديع صاحباتها، ثاني ليلة توديع كرباتها، ثالث ليلة للختيارات وغير إجراءات العرس. طب كل هذا بالغنى عنا الواحد يعني. وبعدين الناس، أنا بلوم أهل العروس اللي بيطلبوا مهراري. يعني أنت مثل ما بتحب لما تخطب لابنك يطلبوا إشي ويرحموتين، أنت نفس الإشي ارحموا غيرتين. يعني أساس أنه خلي هالصبايا هالشباب يتجوزوا، حرام.
0: أحلى أم أسامة في البلد، سع صباحك. بقول لك ليلة توديع صحبات، ليلة توديع جيران العروس، ليلة توديع الأهل. وانت يا عريس كع.
4: سعد صباحكم وأخباركم. قدمت تهنئة لبنت أخوي محمود جوابري، مسك جوابري، بمناسبة حصولها على 99 صف عاشر. ألف مبروك حبيبتي مسك، وإن شاء الله عقبال شهادة التوجيه يا رب.
0: إن شاء الله، بس مش تعمل حفلة مسك. لسه بصف عاشر.
5: صباح الخير مجد، صباح الخير سناء، صباح الخير فادي ماضي. اليوم الراس اليوم نجوى مش صارت بهرجي ولا بديش تقولي الغداء ولا العشاء، اليوم صار التكاليف كله من الصالون واطلع القاعة وبدلة العروس والتصوير هذا اللي بيقولوا له أبصر شهود تصوير اليوم. إيه الصالون لما يأخذ على العروس فوق 5000 شيكل، مش مثل ما بتحكي ست نجوى. يعني إشي مبالغ فيه صار لأبعد الحدود. إحنا دهين، أنا دهين بالنسبة إلي بأخذ على الشقة 1500 شيكل، التراشي مع معجوني مع إشي. يعني شوفي وين صار الدنيا، وين وصلت. بعدين بالنسبة للتصوير العروس، تصوير العروس فعلا إنه بكلف يعني إشي لأبعد الحدود. والعروس بعد ما تتجوز بأسبوع بتحط هالفيشة أو هالديسك أو هالسيدي أو هالصور في هالجرار، ما حدا بصير يشوفهن ولا حدا بتطلع عليهن. خلص يعني شوفي، اتكلف العروس في حدود 15,000 شيكل قاعة مع تصوير 15,000 شيكل، هذول راح ينشبب. اسمعي نجوى، ست نجوى اللي معاه بنقول يعني الحمد لله، خليه يعمل. عم بلاقي التقليد العروس الثاني اللي بيبقى جوزها أو خطيبها معوش وبدها تقلد هذا الحكي، هذه هي المشكلة. مش المشكلة عند اللي معاه، المشكلة اللي معوش وبدي يروح العروس تحط عليه اللوازم هذه. أنا جارتي أو بنت بلدي عملت هيك هيك هيك، بدك تعمل لي، هاي هي المشكلة، المشكلة الكبيرة. الشباب عندنا بطل الجواز، صاروا يطلعوا يجيبوا من برا عرسان. يا ناس ارحموهم، ارحموا العرسان، ارحموا العرسان.
0: شكرا لمشاركتك. ما بدي تعذرونا من الآن إذا ما قدرنا نبث كل الرسائل وكل المشاركات اليوم لأنه في ضغط كبير. سعيد مخلوف، أنا بحييك اللي جوزت بنتك أنت قبل فترة ووفر على العريس حوالي 20,000 شيكل، يعطيك ألف عافية. والله كويس، يعطيك العافية. شكرا يا مين اللي بعت لي كمان رسالة بيقول لي إنه الأجانب بخاتم وفستان سيمبل و16 معزوم أحلى عرس عنا بدها 100,000 تيرضيها وشبه طنجرة الضغط يا لؤي سميرات. يعني هي حتى لو حلوة ولا مش حلوة المشكلة مش في الجمال. هلأ 100,000 برضوها بفكرك يعني أنت بتفكر إنه العرس ببلادنا بس 100,000 اللي بده يغدي أو إذا بده يعشي زائد بده يعمل كل أي الأشياء بتفكر إنه 100,000 ممكن يكفيها؟ أكيد لا. صاد صباحك يا نضال والحمد لله على سلامتك. من بعد حوالي 3 ساعات حجزوك الجيش على الحاجز. يعني الأغنية هاي كانت على التكة حاجز رجع شباب الضفة يعطيكم ألف عافية. علي ماضي بيقول واحدة من العادات السيئة كمان ذبح العجول والخرفان بالشارع وتلويث الحارة بالدم والروائح الكريهة. يعني والله هذا إشي تاني كمان عشان يطهروا الحارة كلها يسيحوا الدم فيها. يعني سندس قصة إنه كل هالمصاريف يكون قادر فتح بيت مش قادر قادرة مش قادرة هذا إشي تاني لسه بنفتحه بعدين نحكي في الموضوع. جمعة لا مش جمعة أنس الفارس مع الولايم والذبايح والتكاليف بالعرس هيك الواحد بنقط بنفس وبشارك بصدق. أما عن ناشف بتلاقيه ندم على الساعة اللي راح فيها. يعني هاي أفكار جديدة على فكرة هاي أفكار الجيل الجديد يا أنس. معقول أنت بتروح عشان تاكل؟ يعني أنت لنفترض أنه ما بدك تعطي مصاري ما في نقوط بتروح أنت عشان الأكل بس مش عشان تشارك هذا الإنسان فرحته. من يوم ما تغيرت عقليتنا بهذا الشكل مشكلة هيك.
6: الله يسعد. والله تكاليف العروس باهظة جدا جدا من بدلة لمكياج من صالون لغدا. أنا يوم عرس ابني سوينا الغدا لحاله بس اللحمة طلعت لحالها 100,000 شيكل طلعوا له نقوط 200,000 والراحن كلهن على تجهيزات العرس كلهن تزيين قاعة يومين 15,000 تزيين كراسي يعني كل شيء بقى عنده الغداء زي مهرجان بس وين راح كل النقود 200,000 راح تجهيزات للعروس ولا حط شيء في جيبته. عشان هيك الواحد هذا الغداء ينساه. والله بالايام هذه حرام. احنا قبل سنتين والله حرام يعني قال ما يغلى اللحمه هالقد يعني لازم الواحد ما يسويش غدا خلاص. هو أكثر إشي بكلف الغداء البدلات إيجار 5,000 كل بدلة 5,000 تبعت العروس طلعت الخطبة 2,500 يعني كمان حرام عليهم حرام. لازم تعون البدلات يتكوا الله بهالعرسان حرام عليهم. الواحد ما بتجوز لو صاير يمشي عن جانب من كثر ما أحط مصاري واشتغل وتعب.
0: شكرا يا أم جهاد يعطيك ألف عافية ويا رب الله يرزقه. ما هو حط كتير بيجيك بنقوط كتير هيك مفكرين الناس بس هي هاي بهاي يعني هاي بهاي بيجيك مصاري كتير ما أنت صارف كتير. أماني زيدي بتتهمني أني أنا حاليا بنتقد بس ما رح أختصر يوم عرس ابني. الله أعلم إذا منقول من 6 سنين للآن تغيرت الأشياء كيف بعد 20 سنة مثلا تطلع كمان عادات. بدي أعمل ولا
7: حتى لو كان معه حتى لو كان معه ما يبذرش ما يكبش لأنه واحد مش مصاري بالساهل. يا مرحبا يا أهل سخنين
0: على الكرام معوذين. عزيزة سرور بتقول المشكلة بعد كل هالمصاريف وكل هالتعب بحرض وبصير يحكوا مش متفاهمين مع بعض.
8: صباح الخير صباح الخير إن شاء الله. والله الله يهدي بالمسلمين يا رب. أنا بالنسبة لرأيي الشخصي كله هذا بعد عن الدين. شو بتبعد عن الدين شو بتشوف أشياء زيها.
0: وجهة نظر. إم مريم بتقول أحلى إشي عندهم بنصبوا الخيمة مع الزينة بجيبوا سماعة كبيرة بجتمعوا كل الأهل بعدين بس يخلصوا بضبوا الخيمة وانتهى الموضوع كلفوش إشي.
9: دعي يسعد صباحك وصباح الجميع بعد غياب طبعا. أنا ما ركزتش على الموضوع بالضبط كنت موطي تلفوني. أنا جوزت ابني قبل 5 شهور نحكي أو 6 شهور كان بده يعمل غدا وبده يذبح وبده يقيم وبده يحط وهو ماوش يعني ماوش زيادة اللي يعمل غدا ويقيم ويحط. جيت أنا حكيت له بدك تعمل غدا اعمل وليمة اللي ما تطلع مديون للعالم. يعني الناس إن أكلت وإن شبعت وإن طلعت مش راح تيجي تسد الدين اللي عليك، ده تقعد أكثر من سنة وإنت بس تسد بديون. اتجوزت بنت أختي قبل شهرين، بنت أختي راحت عملت واو، يعني بدها تعمل زي اللي بيعملوا على التوك توك اللي برشوا هاي الأشياء على الكعكة. جابت البدلة البيضة ب17,000، البدلة بدلة الحنة ب13,000، يعني عملت شيء كبير. بس بنفس الوقت الكل استغابها، استغاب أختي واستغاب العرس كلياته، إنه ما جاملوا الناس اللي جاي تجاملهم، إنه ما عملوا إشي اللي الناس هسا. وأنا بتعرفي بالصالونات تيجي بتقول لك مكياج وتسريحة يلا عشانك 300-350. أنا جبت واحدة على الدار عملت يعني للكناين ولبنتي مثلا وللولاد الصغار، أخذت على كل واحدة بس عشان أفرح الجميع 150 شيكل. أنا وفرت على حالي تقريبا بس بالصالونات حوالي 2,000 شيكل. هاي اللي جبتها، واللي جبتها يعني بتشتغل عادي بصالون وأجت عندي على الدار وعملت للجم. صدقي والله والله يا نجوى، كنت عرس أختها يوم السبت، إنها أجت عندي على البيت وأخذت تلبس مني للحنة ولعرس أخوها من اللي أنا لبسته يوم عرس ابني. طلعتي
0: راحت
9: تحكي لي، بتحكي لي أنت يعني أجي عشان ساعد زمان راح أشتري لي فستان ب500 واشتري لي فستان حنة ب300-400 شيكل إذا مش أكثر، بدي أخذ من عندك. صدقي أخذت من عندي تلبس العرس أختها.
0: ليش لا؟ ما راح نحكي اسمك علشان ما نحرجهم. احنا صرنا كمان شاركنا في النميمة، ديري بالك عزيزتي، يسعد صباحك، نهارك فل. وبالنسبة بجيبوا حدا يعني يعمل ميك اب للخوات وبنات الى اخره، البنت بتكون كسبانة، يعني اللي بتمكج بتكون كسبانة والاهل كسبانين. يعني انا قلت انه اسفين اذا ما قدرناش نبث كل الرسائل، اذا يعني هلا اي رسالة بتوصل الان بكون فيش مجال نبثها.
10: والله نجوى أكثر إشي مبتذل فيه صار اللي هو جبلة الحنة،
0: جننتهم جبلة الحنة،
10: لباس تطريز.
0: أيوة.
10: ولباس التطريز مش رخيص يعني
0: أبدا،
10: على مستوى الأجار أقل لباس تطريز لا يكل عن 200-250 شيكل، وإذا بدك تشتري لا يكل عن 500-600 شيكل. هذا يعني جدا جدا جدا مبتذل فيها.
0: والله يا همام، يسعد صباحك يا همام، بقول مش عارف شو الحياة اللي حتى المهندسين مش عارفين يتجوزوا فيها.
11: الله يسعد صباحكم يا رب الجميع. والله في عنا اللي هي القاعة أو مش القاعة، البيت اللي بيكون فيه ورود ومناطق خطراء للتصوير، هاي فقط للتصوير.
0: هذا مصاري
11: البيت الفلاني، الموقع الفلاني، الإشي الفلاني، بيدفعوا 250 و300 و500 أمرات، بيستأجروا شاليه خاص فقط للتصوير مشان نص ساعة أو ساعة بس تصوير. يعني هاي من الشغلات اللي السيئة اللي صارت شبه إلزامية على الزوج إنه يستأجرها. وصراحة من خلالكم بدي أبعث تحية لبنت حماي خطبت جديد، فكانت لأبوها يا بنا ما بديش لا خطبة ولا حنة ولا حتى حفل زفاف، كله خلي جوزي يوفرهن لبيته وخلصنا. بيجي بخد من بيت أهلي وكان الله بالسر عليهم. خلاص ما هم يعني بلزمش الإشهار، لأنه خلاص يعني من أول ما خطبت البنت بيكون الإشهار بأهل البلد كلهم معروفين إنه خطبت البنت الفلانية. فالله يسعدهم إن شاء الله
0: كل الاحترام.
11: هاي العرس ولا بلاش، هاي الحفلات ولا بلاش، هاي المناسبات السعيدة ولا بلاش. وبدعو والله بدعو إنه الشباب يخففوا، يعني أنا مني وعلي بحفل زفافي معروف يعني إنه في كولا وبسكوت للكبار، بس الصغار أنا بكتش أعطيهم كولا، خلاص في كرتون تفروتي بس للصغار، لأنه الصغير شو تشرب من كولا، بيشرب نصها وبكب الباقي.
0: صحيح. الله يبارك لك ويبارك لكل العرسان. أمينة الكيلاني صباحك فل، رفقا بالرجال بقول لكم سميح حمدان.
12: الله يسعد صباح. بعيدا عن كل العادات اللي فيه اللي منها ملش اللزوم نهائيا، العروس والله يا ريت يا أخت نجوى بتحكي في هالموضوع. يعني ليش العروس لما تروح على الصالون ليش 7,000 و8,000 و10,000؟ يعني ليش هالمبلغ الكبير؟ عشو عشو عشو، انا نفسي افهم هذه الشغله عشو.
0: شو اسمهم اللي بيعملوا ميك اب صاروا على السوشيال ميديا لهم اسم؟ ميك اب ارتست، هاي مشهوره. والله بتكون ما هي شاطرة. أنا ما بحكي عن حد معين عشان ما حدا يفهم، أنا ما حكيت ولا اسم، بس بتكون مش شاطرة ومكياجها مش حلو وبروحوا بيدفعوا هالقد مبلغ. حجموا الناس، حجموا الناس، تركضوش عليهم هيك، حجموهم.
13: يا عفيف يا عفيف، تعرف تدبك يا عفيف؟ طب العراس صار لك ساعة بتحكي على العراس، تعرف تدبك؟ طيب
0: عفيف لسه ما حكاش لأنه مش سامع.

0: إياد من إيطاليا بقول لكم شو رأيكم باللي عمل عرسين خلال 15 يوم، الأول في إيطاليا والثاني بعد 15 يوم في نابلس. ما هو عرس إيطاليا بسيط رح يكون، شو هو عرس إيطاليا؟
1: يسعد صباحك ست نجوى، أنا من فترة بنتي تزوجت عملت لها العرس في البيت، جبت هيك شركة بسيطة عملت لي لوج ومنصة يعني عندي بالبيت، ما كلفت يعني 500-600 شيكل، ولبست بالصالون تلبيسة عادية برضو يعني، وضيافة عادية، لأنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أكثر كنا مهر قل كنا مهرا أكثر كنا بركة، فكل ما كانت الأشياء بسيطة هيك بتلاقيها حلوة، حتى الناس انبسطوا إنه رجعنا على العادات القديمة، والكل بيحكي أنا بدي أعمل في الدار العرس في الدار أحلى، بتاخدي راحتك بتقعدي قد ما بدك، وبعد ما راحت العروس مع العريس قعدنا وعملنا شاي وزي أيام زمان، فيا ريت الناس ترجع لأيام زمان، ترجع للعادات والتقاليد. كمان أنا عرسي صار هيك في أرض وعملوا لي منصة خشب وانصمدت برضو في قاع دار عند دار عمي، فعملت لبنتي زي ما عملت إلي.
0: حلو. هاي أيام كورونا رجعت الناس تعمل على السطوح وفي الساحات البيوت، كان حلو والله، كانت تجربة حلوة، كانوا يجيبوا الشركة وتزبط. قديش تأخذ الشركة؟ جمعة أبو آدم كل شيء، ولا زعلك ولا حردك وكل شيء، ولا استقالتك من أحلى صباح، زعلان لأنه بده دحية لناصر الفارس، وبقول هيك بدهم المتابعين وضيوف الزغلول.
2: مرحبا، هسا كيف نجوى بتقول سلام بالسمعنوها بعفيف أخوها، كيف حالكم يا
0: بدون ما أسأل بعرف
2: بعدين فيكم، مش تحطوا حالكم يوم الأحد، أنا خلاص قررت بس الأحد أسمعكم، شو أخباركم إن شاء الله مبسوطين.
0: بما أنك ما بتسمع يا عفيف فيش داعي نرد. عزام بيقول لي صاحبات الصالونات رح يزعلوا منك، لا مش كلهم أنا يعني، ويزعلوا اللي بدها تفهمها على حالها وعارفة حالها إنه فعلا في استغلال كبير للإسم، تأخذ مبالغ وقدرها ومش راح من الناس، تزعل اللي بده يزعل آخرته بيرضى، أنا وصلت لمرحلة اللي بزعل بيرضى لحاله. صباح الوردي أحمد عاصي، مبروك لسامر عاصي العريس الجديد، ألف مبروك يا سامر.
3: وعجب لي الحنة يا حباب الدم ومحلى الفرح عنا،
0: لا ما تحردوش، الخميس ما حدا يحرد منا لأنه بيكون في ضغط كبير بالمشاركات، وبتعرف يا جمعة كم رسالة ما قرأت، هلا بدي أدور على رسائل ما قرأتها.
4: وقت نجوى حتى قاعة عنا في البلد أجرتها 200 شيكل أو 300 شيكل على اليوم سواء لعزاء أو لطرح، وما في كبول للعراس عليها نادر جدا. صباح الخير
0: دهم غالي،
4: صباح الخير المستمعين، صباح الخير يا سلام. بالنسبة للقاعات الأغلب بالبلاد اليوم فيهن قاعات مجانية أو بسعر التكلفة يعني أكل ما فيها، والعريس والعروس بيكونوا من نفس البلد وما بيعجبهم العجب إلا يروح يأخذوا قاعة بعشرين وخمسة وعشرين ألف شيكل، والإشي هذا أنا شايفه يعني في مناطقنا كثير متوفر،
0: مش بس في القاعات، روح دور على المدارس، المدرسة اللي بتاخد مصاري أكتر الناس هاجمين عليها أكتر، الحضانات نفس الإشي، الروضات نفس الإشي، عن جد بحكي أنا، الفستان الغالي بروح بركضوا عليه بتركوا لي أحسن منه أحلى منه ربما بس أرخص منه لأنه رخيص، يعني شو ما حكينا على الفاضي معناها.
5: صباح الجميع، أنا اتجوزت في 2015 بس والله نجوى حابة أجرب أخرى مرة. 2026 كيف أجواء الأعراس وهيك؟
0: مين هاد؟
5: إذا في هناك عروس
0: في
5: طويلة
0: في طويلة
5: قصيرة صمرة حرة.
0: المدام تبعت محمد شلاتوي هي رح تعرفك من صوتك، مش بحاجة إني أنا أفسد. حابب تجرب أجواء 2026 محمد شلاتوي معه مصاري، يلا نستهدفه. حازم الشيخ مستغرب حفل التوديع للعزوبية أو حفل التوديع للصاحبات، هاي مش فاهمها، لا إيه العروس مسافرة ولا راح تنتحر، ما هي ثالث يوم بتيجي عند أهلها تسأل وين الحمام. كون عارف ناسي دار أهلها. هاي ناصر الفارس لجمعة الحردان عشان بكرة الجمعة يا جمعة.
6: بحر العروس الفن
0: أمين صوتك مش واضح يا أمين، سمعت صوتك كيف كان مش واضح تماما.
7: يعطيك العافية. وهسا إيش جديد كمان صار العريس عشان الأوضاع وعشان الحرب وعشان الأوضاع، صارت العريس يروح على ريحة يعزموه الشباب الحارة، يروح على ريحة ويحجز فيلا ويرقصوا غاد ويعملوا له حفلة.
0: خليهم
7: يحبك. وشوفي عاد كل الحارة لما تطلع من الحارة وشوفي السيارات وشوفي عاد كيف لجة السيارات وهالشباب، هذا إشي جديد. اللي بيشفق على العريس عارف مين؟ صاحب البدلة، بعطيها ببلاش. يا ربي هونها.
0: يعني ألطف من العروس، بيضل ألطف من العروس، خليه يفرح خليه ينبسط. غير جبنة الحنة، أحد المستمعين بيقول قبل العرس بأسبوع كل يوم حفلة وحفلة تتبعها حفلة، كله حلو كله توزيعات وأكل وهذا كله تكاليف.
8: الله يسعد صباحك يا نجوى، زمان عنك وعن برنامجك، مع اني مش عارف ايش القصة بس اكيد عم حاول لي عراس
9: وبارك لكل العرس،
8: اكيد لعراس هادي يعني قصة كبيرة كبيرة، قصة طويلة.
9: صباحك فل
8: يعني قصة، يعني مش عارف الواحد بدي يحكي فيها، بتكلف بتكلف بتكلف كثير كثير.
0: إحدى المستمعات كمان، يسعد صباحك يا باسمة وأهلا وسهلا فيك من جديد. مستمعة من المستمعات بتقول إنه بدهاش تذكر اسمها، صاروا يحطوا كل أنواع الحلو كل أنواع الزينة، القاعة، العشاء، اللبس، الفواكه، فهاي بتخلي الواحد يعني عن جد يصرف كتير.
10: مكرم صباح الخير، سلامتك. اليوم صوتك زي الذهب مكرم. أخرى اليوم اطلع الناس عن كوت الكابل نقطتك 200 شيكل، اليوم بده 500 كابل 20 سنة، أجع العروس عشان يأكل وروح ونقطني 200 شيكل، مش هي زي أيام زمان. واليوم العروس طلع صاحبتها اشترت بدلة ب 20,000 15,000، بدها بدلة زيها، ومرات وقت الحنة
0: أيوان
10: بتجيبوا أضواء وهاي أخرى 4,000 شيكل. ليش؟ ليش كل هالمبالغ؟ ليش؟ أخرى أدوات المنزلية مرات برضو الأم أم العروس بكل عريسها خلي تجيب لك ذهب أخرى
0: ولا ذهب ولا هذا الذهب احنا حطيناه على جنب، احنا سلمنا بموضوع الذهب اللي اليوم الجرام بأكثر من 100 دينار في بعض الحالات.
11: تحية لرايا فهم من قلب جنين
0: حبايبنا سندس الرائعة، صحة وبرافو عليك يا سندس. طبعا في بعض من منطقة جغرافية لمنطقة، ولا واحد من الخليل شارك معنا اليوم يا سلام. الخليل مشهورة كتير بالمناسبات والأعراس. لا ما هو يا سلام، ما هو في تجارة في مصاري الخليل، فالمصاري بتجيب خير. سلام لأنه خليلي يحسب عليه الكلام، بيقول إنه في تبذير كتير بيصير في المناسبات في الخليل والأعراس تحديدا، يعني في عندهم حنة في شمع أو حنة وشمع اللي هو نفس الإشي، في عندهم عرس، في عندهم غدا ممكن عشاء، في عندهم يوم العرس، في عندهم سبحة، في عندهم إيش اللي اليوم بده يصير شو اسمه عبرة البيت، أكل ومصاري بجوز بدها ألاف الدنانير عبرة البيت من أهل العروس، وبعدين عزايم وكمان عزايم وكمان حفلة حفلة مباركة، هاي كله بده صالات وقاعات و و و و وأكل وشرب و...
12: أنا نجوى من الخليل بس ساكن قرقيلي، أنا بشارك معاك يا محمد الخليل، شاركت معاك أنا ساكن قرقيلي بس الخليل أفضل. الخليل ليلي لم العروس لم العريس هذه طلعت زيادة،
0: والفساتين واللبس مش أي لبس، وزمان كانوا يبدلوا البدلات أكثر من بدلة، إلخ إلخ إلخ. مبروك على كل حال، إن شاء الله يتهنوا بعد كل هاللي بصير كل هالمصاريف، إن شاء الله يتهنوا يا رب يتهنوا ويسدوا ديونهم ويكونوا مبسوطين في حياتهم، ويجي العروس الصغير العروس الصغيري والعريس يضووا حياتهم. شكرا لكم، أسعدتونا بمشاركاتكم اليوم. لاحظين بطلنا نقارن أعراس زمان اللي هي قبل 30 و 40 سنة باليوم، بطلنا ولا 20 سنة صرنا نقارن قبل 2020. لكل العرسان اشتروا تسوقوا استعملوا بطاقات بنك القاهرة عمان ورجعوا 10% من مشترياتكم كاش. وفروا على الشيني اكسترا. تسوقوا كل ما تحتاجون إليه في البيت من الصغير للكبير خصوصا الأكل. الشيني اكسترا في كل الفروع, عروض لا تنتهي. بتقدروا يوم العرس تختصروا ما تعشوا وتروحوا على الزغلول, خدوا هالمعازيم لشوي الأهل, عشوهم أحلى مشاوي على دير شرف. عرساننا حبايبنا بدها رز, بدها رز, بدها رز الضيافة, بدها تونة الضيافة وذرة الضيافة وشاي الضيافة جوا البيت. بيت العرسان لا يجب أن يخلو من هذه الأشياء. بيت العرسان وبيت اللي مش عرسان مش لازم يخلو من مسحوق الغسيل سمارت, مسحوق غسيل الأبيض للملابس البيضاء ومسحوق غسيل سمارت للملابس الملونة. شموا الريحة وشوفوا النظافة كيف تفحفح, شوفوا كيف القضاء على الأوساخ بصير.

0: يسعد صباحك يا ابو لؤي. ابو لؤي ابو لؤي الله يعطيك. شو احكي لك؟ الله يعطيك عروس ولا ام لؤي بتنيمك في الساحه الليله. شكرا لكم جميعا ونهاية أسبوع حلوة. يا حلالي يا مالي. الجنيدي، معقول أنسى الجنيدي؟ اللبن الجميد السائل للأعراس، ما هو هيك هيك بده يطبخ، خليه يجيب جميد السائل من الجنيدي. حركي صحة صحة صحة صحة اللي بده يأكل مناسف. كل حدا بيبعت الآن، ما رح نقرأ ما رح ننبث لأنه خلص وقت البرنامج، ومع النهاية التوقيع من فادي ماضي الأطرش اللي بيسمع الإبر إذا وقعت على الأرض. سلام شكرا. وأنا نجوى الحمدان.
1: وشد عنانك يا خيال، شد عنانك يا خيال، أي عليك ونعلق أمال، شد عنانك يا خيال، أي وانتو يا ملاح الخصال.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين فجر اليوم جرى قصف الاحتلال الإسرائيلي 4 شقق سكنية في مدينة غزة. إصابة 5 مواطنين برضوض صباح اليوم إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. قوة الاحتلال تهدم صباح اليوم منشأة صناعية في منطقة قبر حلوة قرب بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، كما استولت على جرافة جنوبا. جيش الاحتلال يغلق صباح اليوم مدخل الريف الغربي في محافظة بيت لحم، ما أدى إلى تكدس المركبات وحرمان المواطنين من حرية التنقل. وزارة الصحة تحذر من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. جهاز الإحصاء المركزي في بيان مشترك مع سلطة جودة البيئة يقول إن الانبعاثات الكربونية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 33 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم ضخم يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول. أعضاء مجلس الأمن الدولي يعقدون في وقت متأخر من الليل جلسة مشاورات مغلقة بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

0: وأخيرا إلى حالة الطقس. يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتيتش أن أوروبا تسير كمن يمشي نائما نحو خراب اقتصادي بسبب الرضا عن الذات وضعف الإنتاجية، في وقت يحول فيه فوتشيتيتش بلاده إلى بوابة رئيسية للصين في القارة الأوروبية بعد أن عاد من بكين بتعهدات استثمارية لصربيا تتجاوز مليار دولار. في لقاء مع بلومبيرغ أكد الرئيس الصربي أن ثمة عقبات كثيرة تعقد تدفق الاستثمارات بين أوروبا والصين وأمريكا، معتبرا أن الحمائية ستقتل أوروبا في النهاية وأن طريقة عمل الأوروبيين ستكون أصعب وأكبر قضية تواجه القارة العجوز. سجلت ألمانيا أعلى معدل فقر في تاريخها الحديث وفق تقرير جديد صدر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية، الذي كشف عن أن أكثر من 13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو معرضون لخطره، في مؤشر يعكس الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي. وأوضح التقرير أن معدل الفقر ارتفع بين العامين الماضيين بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 16% من السكان، ما يعني كما ذكرنا أن نحو 13 مليون إنسان يعيشون في أوضاع فقر مرتبطة بالدخل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: سمعت اليوم بالإذاعة أن مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
3: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
2: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
3: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
2: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
3: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
4: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازم للبالوع.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكتر مما بتتخيل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

ميزانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين فجر اليوم جرى قصف الاحتلال الإسرائيلي 4 شقق سكنية في مدينة غزة. إصابة 5 مواطنين برضوض صباح اليوم إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منشأة صناعية في منطقة قبر حلوة قرب بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، كما استولت على جرافة جنوبا. جيش الاحتلال يغلق صباح اليوم مدخل الريف الغربي في محافظة بيت لحم، ما أدى إلى تكدس المركبات وحرمان المواطنين من حرية التنقل. وزارة الصحة تحذر من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن 100 الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. جهاز الإحصاء المركزي في بيان مشترك مع سلطة جودة البيئة يقول إن الانبعاثات الكربونية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 33 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم ضخم يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول. أعضاء مجلس الأمن الدولي يعقدون في وقت متأخر من الليل جلسة مشاورات مغلقة بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على ريغا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول. الاخبار برعاية بنك الاسكان.
1: بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أغنيات الزمن الجميل

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل، الجديد والسريع. رايا FM تعيش معها

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقدم الجنرال المتقاعد جون إس هاريل في كتابه المعنون الحرب الروسية الأوكرانية عام 23/20 ميلادي السنة الثانية من الجحيم وبزوغ حرب الطائرات المسيرة، والصادر عام 24/20 ميلادي قراءة عسكرية تفصيلية للعام الثاني من الحرب الروسية على أوكرانيا، مع تركيز خاص على التحول الجذري الذي فرضته الطائرات المسيرة على طبيعة القتال في القرن 21. ويستكمل الكاتب سرده من خلال عمله السابق الذي تناول مرحلة الغزو الأول عام 22/20 ميلادي، ليغطي تطورات عام 23/20 ميلادي بوصفها كما يقول مرحلة أكثر تعقيدا ودموية، حيث انتقلت الحرب من الصدامات التقليدية إلى حرب متعددة الأبعاد تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا غير المأهولة. ويركز هاريل على صعود الطائرات المسيرة كعنصر حاسم في ساحة المعركة، إذ استخدم الطرفان طائرات مدنية معدلة ثم تطورت بسرعة إلى منظومات عسكرية متقدمة تستخدم في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه المدفعية وتنفيذ هجمات مباشرة داخل ساحة القتال وخارجها، وصولا إلى عمق الأراضي الروسية في البحر الأسود. ليناقش الكتاب التغير في مفهوم التفوق العسكري، حيث لم يعد يعتمد فقط على القوة النارية التقليدية، بل على القدرة على جمع البيانات والسرعة في تحليلها واستخدام المسيرات كأداة مركزية في اتخاذ القرار الميداني. ويتناول المؤلف أيضا البعد الاستراتيجي الأوسع للحرب، بما في ذلك الحرب السبرانية الروسية والتجاذبات السياسية داخل الدول الغربية وتأثير ذلك على دعم أوكرانيا، إضافة إلى توسع حلف الناتو بانضمام فنلندا والسويد. الرسالة الأساسية للكتاب أن عام 23/20 ميلادي شكل نقطة تحول تاريخية في الحروب الحديثة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تعد المسيرات مجرد أدوات مساعدة أو حتى طائرات للترفيه، بل أصبحت عنصرا أساسيا يحدد مسار المعارك ومستقبل الصراعات المسلحة عالميا، مما يعلن فعليا بداية عصر حرب المسيرات. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم. أهلا ومرحبا بكم إلى الواحدة الإخبارية لهذا اليوم، والتي نبدأها كالمعتاد بالعناوين. العطش يحاصر الغزيين في أزمة مياه حادة. إسرائيل تغزو شمال الضفة ب18 مستوطنة جديدة. الاحتلال يزعم تسجيل قفزة قياسية في الحرائق المتعمدة بالضفة الغربية، وهيئة مقاومة الجدار تقول إن المستوطنين هم المسؤولون.
0: راية FM ترافقك أينما كنت.
6: نحييكم في الواحدة الإخبارية، ولكن قبل أن نبدأ بملفاتها نتوقف مع موجز لأبرز وأهم الأخبار.
7: شكرا نجوى، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. رئيس نادي

0: يقول أن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة حكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين غير قانونية، ورغم ما حظي به من اهتمام، يبقى قرارا فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء وتكفى الحماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. محافظة القدس تقول أن إعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن حملة لاستقطاب متطوعين جدد إلى ما يسمى وحدة جبل الهيكل يشكل تطورا خطيرا يكشف بصورة علنية عن نية الاحتلال الماضي نحو مرحلة أكثر تقدما في مشروع تهويد المسجد الأقصى عبر دمج جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة واتباع تيار الصهيونية الدينية داخل الجبهة التي يستخدمها الاحتلال لفرض سيطرته الميدانية على المسجد الأقصى. مستوطنون يرعون أغنامهم في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم ما أدى إلى إتلاف عدد من أشجار الزيتون. سلطات الاحتلال تسلم اليوم اختارات بالهدم لعدد من المحلات التجارية على مفترق بلدة بالزارية شمال غرب نابلس، وذلك بهدف شق طريق استيطاني. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يقول إن قرار وقف إطلاق النار مع لبنان يمثل خطأ فادحا، مؤكدا أن حزب الله لم ينسحب من منطقة جنوب الليطاني وأن الجيش اللبناني لا يمتلك الوسائل لإجباره على الإخلاء. جيش الاحتلال يوجه اليوم إنذارا للبنانيين بعدم التوجه جنوب نهر الزهراني مع تواصل العدوان على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. إذن وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، وبذلك نعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
1: من جديد مرحبا بكم إلى ملفات الواحدة. إذ تتفاقم أزمة العطش في قطاع غزة بشكل غير مسبوق مع حلول فصل الصيف، إذ يواجه نحو 1,000,000 نازح نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب بسبب تدمير الاحتلال عشرات الآبار وعجز خدمات المياه الذي وصل إلى نحو 90% بسبب تعطل محطات التحلية. مدير عام وحدة التخطيط والاستثمار في بلدية غزة المهندس ماهر سالم قال في حديث لبرنامج يوم جديد عبر أثير راية اليوم إن أزمة العطش تتلخص في شح المياه النظيفة مع توقف عدة محطات تحلية عن العمل، عدا عن اضطرار آلاف المواطنين على استهلاك المياه المالحة أو الملوثة لتجنب الموت عطشا، وهو الأمر الذي أدى في المقابل إلى انتشار العديد من الأمراض.
2: نستطيع القول ذلك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا وتوقف العدد كبير من الآبار نتيجة عدم القدرة على تشغيل مولدات الكهرباء التي تنتج الكهرباء نتيجة لغياب أو ندرة وجود الزيوت اللازمة والفلاتر اللازمة لهذه المولدات.
3: نعم، ويعني عندما نتحدث حول هذه الكارثة اليوم أستاذ، ما نسبة السكان الذين لا يحصلون فعلا اليوم على ربما الحد الأدنى من المياه وفق هذه المعايير الإنسانية الدولية؟
2: نستطيع القول أن جميع السكان لا يحصلون على النسبة المحددة دوليا. نحن نتحدث عن المعدل حسب الصحة العالمية لا يقل حصة الفرد عن 100 لتر في اليوم. نحن نتكلم في قطاع غزة بشكل عام عن 10 إلى 15 لتر. لا يوجد مقارنة بين ما تقره المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية وبين ما يحصل عليه المواطن في قطاع غزة. الآن في مدينة غزة هناك بعض الأشخاص أو بعض الناس المواطنين لا يحصلون على 2 لتر في اليوم. لا يوجد يعني هي ليست حالة عطش، هي حاجة يعني أكثر من العطش. لو هناك وصف لكلمة أكثر من العطش نحن في مدينة غزة نعاني منها.
3: يعني أيضا مهندس ماهر، كما يتحدث بعض المواطنين وبعض العائلات فعلا باتت تضطر للمفاضلة ما بين استخدام يعني المياه للشرب أو حتى للنظافة الشخصية اليوم في داخل قطاع غزة.
2: بكل تأكيد من يحصل بحد الأقصى على 15 لتر لا يستطيع أن يلبي جميع متطلبات الحياة. يعني هناك يعني عفوا على التعبير، لكي تدخل الحمام تحتاج إلى مثلا 4 إلى 5 مرات في اليوم، أنت بحاجة في كل مرة إلى كمية من الماء، تذهب الكمية التي تحصل عليها في دخول الحمام فقط لقضاء حاجتك، فما بالك في الأمور الأخرى، الشرب، الأكل، بدك تعمل قهوة، بدك تعمل شاي، الطبيخ، الغسيل، هذه كلها يعني متطلبات حياة يومية. ويعني الطفل الصغير لا يستطيع الصبر، الرجل الكبير، الإمرأة العجوز لا يستطيعون الصبر على أمور أو متطلبات يعانون منها بسبب مرضي أو بسبب كبر السن أو يعني حاجات ضرورية جدا للحياة لا يستطيع أن يلبيها أو لا يستطيع أن يحصل عليها.
3: نعم. طب هل هناك يعني مناطق أكثر تضررا اليوم أو أشد معاناة من نقص المياه في داخل قطاع غزة؟
2: بكل تأكيد، يعني منطقة نسبة ارتفاع السكان فيها عالية جدا كمدينة غزة الآن بها أكثر من 1,000,000 شخص في مساحة أقل من 35% من مساحة المدينة.
3: نعم.
2: تعاني من يعني فقر شديد أصلا في الأصل من البنية التحتية. الآن مع هذا التكدس لا نستطيع يعني لو جبنا كل إمكانيات الدنيا لا نستطيع تقديم الخدمة لهؤلاء المواطنين في هذا في ظل هذا التكدس. فما بالك مع وجود أصلا عجز في كمية المياه التي متوفرة بين أيدينا.
3: يعني لا تملكون اليوم حتى مخزون أو حتى لربما إن أردنا الحديث عن خطة طوارئ حقيقية فعلا لمواجهة استمرار هذه الأزمة الكارثية اليوم في داخل قطاع غزة؟ كما تحدث فعلا هذه الإمكانيات استنزفت اليوم بالكامل. طب مهندس ماهر، يعني يقابل ذلك حجم خطر انتشار الأوبئة، انتشار الأمراض نتيجة نقص المياه، تراجع خدمات الصرف الصحي لديكم، ماذا عن هذا الحجم؟
2: هناك يعني لو نظرنا إلى تقرير وزارة الصحة هناك انتشار كبير جدا لحالات كثيرة من الأمراض نتيجة عدم النظافة الشخصية، نتيجة عدم النظافة المنزلية أو المكان الذي يقطنه المواطنين، انتشار يعني حاجات القمل، القوارض، كل هذه عوامل تؤدي، الروائح الكريهة، طفح الصرف الصحي، كل هذه عوامل تؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين.
3: طب إذا استمرت هذه الظروف الحالية اليوم للأيام القادمة لأسبوعين أو حتى لشهر إضافي، ما السيناريو الأسوأ الذي قد يواجه سكان غزة تحديدا؟
2: نحن يعني نعيش في مدينة غزة أو المواطن وصل للمرحلة اللي هو يعني انتظار الموت، سواء من خلال القصف الذي المستمر حتى الآن. يعني الليلة صحينا فزعا الساعة 3 قصف، لا نعرف يعني ما الذي يحدث في الأماكن، عجز في المواد الغذائية، عجز في مياه الشرب، الروائح الكريهة، انتشار النفايات، انتشار مواد صرف مياه الصرف الصحي في كل مكان. نتطلع وكلنا أمل بالله أن يكون هناك تدخلات سواء من السلطة الفلسطينية، سواء من المؤسسات الدولية والدول الدولية، لنجدة غزة من هذا الظلام ومن هذا يعني عدم وجود يعني رؤية لحل إشكاليات التي يعاني منها مواطنو قطاع غزة.
3: نعم. مهندس ماهر، يعني اليوم ما هي الاحتياجات العاجلة التي فعلا تطالبون فيها لإنقاذ قطاع المياه تحديدا اليوم من الانهيار الكامل في داخل قطاع غزة؟
2: الاحتياج الأول الآن هو زيت اللازم لمحركات المولدات التي تولد الكهرباء، قطع الغيار، الفلاتر، الوقود، إدخال الآليات، تنكات المياه، هناك عجز كبير جدا، خزانات المياه البلاستيكية لا يوجد. يعني غزة تفتقر لكل شيء يلزم قطع غيار الأبار، مضخات الأبار، كل شيء يعني مفقود وإن وجد قديم مهترئ وبأسعار فلكية جدا.
3: هل هناك أي وعودات جديدة اليوم بإدخال كل ما تحتاجونه فعلا خاصة لهذا القطاع الصحي اليوم في داخل قطاع غزة؟ كنا نستمع دوما لوعودات لمناقشات وأيضا يعني لربما لتواصل من خلالكم مع مؤسسات دولية.
2: للأسف كلها وعودات، كلها وعودات، حتى الآن لم يتم الاستجابة لهذه المناشدات وهذه الطلبات، وإلى أن وصلنا إلى أن هناك توقف لعدد من الأبار نتيجة توقف المولدات، توقف الضخ من بركة الشيخ رضوان مياه الصرف الصحي الآن 4.5 متر ارتفاع، يعني حوالي 300,000 متر مكعب من المياه الصرف الصحي العادمة التي تحيط بالمواطنين من كل جانب. هناك يعني مآسي في قطاع غزة وفي مدينة غزة بالذات.
3: مهندس ماهر أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل.
1: بعد عقدين على تنفيذ ما تسمى بخطة فك الارتباط، تتصاعد الاعتداءات والهجمات لترسيخ وقائع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، مع الإعلان الإسرائيلي عن خطة لفرض الوجود الاستيطاني في منطقة شمال الضفة عبر إقامة 18 مستوطنة منها 14 مستوطنة جديدة. بشار القريوتي الباحث الحقوقي والناشط في مواجهة الاستيطان قال في حديث لإذاعتنا صباح اليوم إن ما يجري ليس جديدا في ظل الهجمة الشرسة التي يمارسها الاحتلال والمستوطنون على كافة أنحاء الضفة بهدف تغيير الواقع الجغرافي، لا سيما في شمالها ومنطقة نابلس تحديدا، إضافة إلى منطقة الوسط متمثلة بمحافظة رام الله، على اعتبار أن السيطرة على مثل هذه المناطق يضمن للاحتلال قطع أوصال الضفة الغربية بمحافظاتها ومدنها وقراها عن بعضها البعض.
4: هذا المخطط الاستيطاني ليس جديد على الضفة الغربية التي تتعرض لهجمة غير مسبوقة من قبل هذا الاحتلال المجرم الذي يسيطر على كافة أراضي الضفة الغربية في كافة المناطق التي أصبحت تحتل من قبل عصابات متطرفة تحاول سلب كل شيء فلسطيني في هذه المنطقة. والاحتلال في هذه الفترة يستغل الوضع الأمني والتوتر القائم على كافة القرى والمدن الفلسطينية وكافة التلال والأراضي الفلسطينية التي أصبحت تسلب يوميا ويسيطر عليها من قبلهم، الذين يحاولون أيضا استغلال كل شيء وأيضا تغيير الواقع الذي يجثم على أراضينا، والذي أيضا يحاول الاحتلال في هذه المرحلة تنفيذ مخططات في كافة المناطق، حيث أن الاحتلال في الأوان الأخيرة أصدر عدة قرارات استيطانية بدون أي أيضا مخططات مسبقة تعلن للفلسطينيين. هذا الاحتلال في الأوان الأخيرة سيطر على العديد من الأراضي، أمعات الأراضي صودرت، أيضا البؤر الاستيطانية تتصاعد يوميا على كافة التلال. وهذه الفترة أعلن الاحتلال عن إقامة 18 مستوطنة في كافة المناطق الضفة، وتتركز هذه المستوطنات في شمال الضفة الغربية التي أصبحت أيضا هذه المناطق في الشمال هي مناطق استيطانية متكاثفة أيضا متصاعدة، كافة التلال سيطر عليها، وتركزت في الفترة الأخيرة في الوسط، وسط الضفة الغربية، والتي أيضا تكاثرت على أراضي الفلسطينيين في جنوب نابلس وشمال رام الله.
3: لماذا برأيك أستاذ بشار يعني ماذا تركز اليوم إسرائيل على شمال الضفة الغربية تحديدا وحتى يعني من جديد الوسط؟ ما هي دلالات الأمنية، دلالات السياسية لاختيار هذه المناطق؟
4: طبعا هذه المناطق يعتبرها الاحتلال هي مناطق فاصلة للضفة الغربية، يحاول قطع أوصال الضفة الغربية لأشطار ولقطع أوصال الكرة الفلسطينية وجعلها تعيش في كنتونات مغلقة، حيث أن الاحتلال في الأوان الأخيرة سلب كل شيء ما بين البلدة والبلدة، سيطر على كل الأراضي، أصدر هذه القرارات أيضا لقطع كل تواصل جغرافي فلسطيني، أصبحت الكرة الفلسطينية تعيش في سجون داخل بوابات مغلقة، كافة التلال ما بين البلدة والبلدة أصبح عليها بؤر للمستوطنين، أي أصبح أيضا هناك طرق التفافية للمستوطنين. يوميا هناك هجمات تتعرض عليها الكرة الفلسطينية. أيضا المستوطنين في هذه المرحلة أصبحوا من ينفذون هذه القرارات، لأننا نتعرض لهجمة من قبل حكومة متطرفة يقودها عصابات من المستوطنين. حاليا الهجمة الكبيرة التي يقودها هؤلاء المستوطنين هي هجمة مخطط إليها من قبل الكيان الصهيوني، ويستغلون وجود المستوطنين المتطرفين لتنفيذ مخططاتهم والاستيلاء على كل شيء في هذه المناطق. وأيضا الاحتلال في هذه المرحلة استغل كمان الوضع القانوني والتوقف لمتابعة كل الإجراءات القانونية التي ينفذها الاحتلال، وأيضا عدم متابعته من الجهات الدولية والقانونية، لأن الاحتلال هو من ينفذ القانون وهو من يستغل وجوده في هذه الأراضي. نعم. لينشئ هذه البؤر الاستيطانية. معظم البؤر الاستيطانية التي كانت أيضا بؤر عشوائية موجودة في الضفة الغربية، وكان ينشئها عصابات متطرفة وبضغوطات من وزراء متطرفين في الكيان الصهيوني، أجبروا أيضا حكومة الاحتلال لترخيص وأيضا شرعنة هذه البؤر الاستيطانية، لتصبح هذه البؤر والمستوطنات أيضا شرعية ذات كيان وذات شوارع أمنية وذات أيضا ميزانيات يصدرها الاحتلال لأيضا تطوير هذه البؤر الاستيطانية. والاحتلال أيضا سيطر على معظم المناطق التلال أيضا الفلسطينية التي أيضا تقع في مناطق مصنفة باء. حاليا الاحتلال والمستوطنين يحاولون أيضا فرض السيطرة على كافة الأراضي وأيضا المناطق الفلسطينية. أكثر من 38 بؤرة استيطانية أنشئت خلال أشهر في كافة المناطق، وهناك أيضا قرارات بإخلائها من قبل يعني المحاكم بعد اعتراضات وأيضا ضغوطات، ولكن يتم هدمها ومباشرة يتم بناؤها بضغوطات أيضا من وزراء متطرفين في الكيان الصهيوني لإعادة بناء هذه البؤر الاستيطانية. هناك انشقاقات داخل الكيان الصهيوني تجاه أيضا جرائم المستوطنين التي تصاعد في الضفة الغربية. تتعرض الهجمة الضفة الغربية في الفترة الأخيرة لهجمة يعني كبيرة جدا، لأن الكيان الصهيوني يستغل كل شيء في هذه المرحلة لينفذ ويسيطر، وأيضا يحاول أيضا استغلال هذا الوضع ليرخص وأيضا يمنح المستوطنين كافة.
3: وهل هو متعلق بالانتخابات الإسرائيلية أستاذ بشار؟ يعني وكأن حكومة الاحتلال فعلا خلال هذه الأونة تحاول يعني بكافة الطرق سلب هذه الأراضي الفلسطينية.
4: نعم، هي عملية إرضاء للمستوطنين في هذه المرحلة، منحهم كل الصلاحيات ليكون لهم الكيان الكامل في الضفة الغربية. هذه أيضا يعني يستغله المتطرف أيضا نتنياهو لإرضاء غايات المستوطنين ليكونوا بجانبه بعد يعني إجراء هذه الانتخابات القادمة في الكيان الصهيوني. طبعا هذه المخططات وهذا الذي يجري في الضفة الغربية هو عملية ممنهجة، وأيضا معروف لدينا أن هذا ما يجري في الضفة الغربية إنما هو سياسة منفذة من قبل الكيان الصهيوني لإرضاء غايات المستوطنين. نحن نتعرض لسياسة من قبل عصابات متطرفة تحاول تنفيذ مخططات ضخمة في الضفة الغربية.
3: وكيف سيبدو الواقع الفلسطيني سواء في الشمال وحتى في كل أنحاء الضفة الغربية بعد عام أو عامين في ظل هذه الموجة الجديدة اليوم المتزايدة من اعتداءات المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية؟
4: الواقع الفلسطيني للأسف صعب جدا. هناك كرة فلسطينية تعاني الكثير، تعاني من هجمات المستوطنين يوميا، خاصة وسط الضفة الغربية التي أصبحت يوميا تتعرض لمسلسل إجرامي متطرف. هناك كرة فلسطينية لا يخلو يوم أو وقت من اعتداءات المستوطنين الذين أصبحوا يقيمون بوارهم الاستيطانية بين أحياء فلسطينية. هناك منازل لا يستطيعون الخروج حتى من منازلهم. هناك أيضا مناطق سكنية تم الاستيلاء عليها من قبل عصابات متطرفة المستوطنين. يوميا نحن نتابع ونتوجه لعدة مناطق في هذه الكرة الفلسطينية بفعل هذه الهجمات التي أيضا تتصاعد يوميا. هناك منازل هجرت من أهلها وأصحابها. هناك أيضا أراضي صدرت بالكامل، لم يتبقى للفلسطينيين أي أراضي حتى زراعية، لا سهول ولا جبال ولا أي شيء. المنازل الفلسطينية في كافة المناطق خاصة في الوسط جنوب نابلس وشمال رام الله يوميا يعانون من هذه الهجمات التي تتصاعد يوميا، تنوعت بمصادرة الأراضي وحرقها وقتل المواطنين. وهناك أيضا أكثر من قرية تعرضت أيضا لاستهداف أهلها واستشهاد العديد من المواطنين، أكثر من 18 شهيد في الأواني الأخيرة أيضا فقدناهم في هذه المناطق، كانوا في من قبل يعني عصابات المستوطنين قتلوا وهم يدافعون عن منازلهم.
3: شكراً.
4: في المناطق الفلسطينية.
3: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ بشار القريوت، الباحث الحقيقي والناشط في مواجهات الاستيطان.
1: زعمت تقارير إعلامية عبرية عن تسجيل قفزة قياسية في معدلات الحرائق المندلعة بالضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، كما ادعت وقوف مواطنين فلسطينيين وراء عمليات إشعال متعمدة للنيران استهدفت محيط مستوطنات وقواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال. ويقال إن المعدل الأسبوعي قفز من 40 حريقا في الظروف العادية إلى نحو 600 حادث حريق متزامن حسب مزاعم إسرائيل. من جانبه فند أمير داود مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فند ادعاءات الاحتلال، وقال إن المستوطنين أشعلوا أكثر من 900 حريق في أراض وممتلكات فلسطينية في الفترة الأخيرة في تصعيد يعتبر من أخطر أشكال الاعتداءات المنظمة التي تستهدف الوجود الفلسطيني على الأرض، إذ سجلت المناطق الشرقية والشمالية من رام الله النسبة الأكبر من عمليات إشعال النار تلتها نابلس وجنين. وأكد داود أن الحرائق تحولت إلى أداة منظمة تستخدم في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض الفلسطينية وتضييق الخناق على أصحابها ودفعهم إلى تركها أو الحد من استثمارها، بما يخدم مشاريع التوسع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض.
5: منذ 7 أكتوبر يعني رصدنا حوادث الحرائق التي أشعلها المستوطنون في ممتلكات وأراضي ومركبات المواطنين. نحن نتحدث عن أكثر من 900 حريق أشعل المستوطنون في هذه الفترة الممتدة. قضية الحرائق هي قضية لا زالت عالقة في الذهن الفلسطيني، وتحديدا في بعض الحوادث اللافتة التي يعني تسبب بها المستوطنون في 10 أعوام الماضية. نحن نتحدث عن قضية إحراق عائلة دوابشة كرأس هرم يعني مسلسل الإرهاب الاستيطاني في مسألة الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وقصدية القتل بالدرجة الأولى. لذلك بقيت قضية الحرائق يعني مرة أخرى عالقة في الذهن الفلسطيني. بعد 7 أكتوبر عاد المستوطنون يعني استدعاء هذه الأداة لتسليطها على المواطنين الفلسطينيين. طبعا بالضرورة في هناك يعني قبل 7 أكتوبر مجموعة من الحوادث، دعينا لا ننسى ما حدث في حوارة وترمسعية وبعض القرى الفلسطينية، ولكن اليوم يعني يجري استدعاء هذه الحادثة أو هذه الأداة بطريقة كبيرة وغير مسبوقة. أكثر من 800 حريق أشعلوا المستوطنون في ممتلكات المواطنين، والأخطر هي محاولات إحراق منازل المواطنين وهم نيام. أي أن هذه الأداة تكشف عن قصدية كبيرة في إلحاق أضرار بشرية في القرى الفلسطينية، وتحديدا سكان هذه المنازل. المستوطنون يحاصرون المنازل، يشعلون الحرائق، وغالبا ما تكون بعد منتصف الليل، أي أنهم يريدون أن يحرقوا المنزل بما فيه. وهنا يتكشف الذهن اليهودي الاستيطاني المرتبط بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بغرض وبقصدية تهجيرهم وفرض البيئة القهرية الطاردة التي بتنا نتحدث عنها كثيرا في المرحلة الماضية.
3: نعم، ويوميا يعني نستمع لإحراق المستوطنين لمناطق زراعية أو أراضي زراعية أو حتى محاولة إحراقهم لمنازل المواطنين. ما المناطق الأكثر استهدافا اليوم أستاذ أمير فعلا بعمليات الحرق؟
5: في الحقيقة محافظة رامالله وتحديدا المنطقة الشرقية والشمالية من محافظة رامالله سجلت العدد الأكبر، تليها محافظة نابلس ثم محافظة الخليل. نحن نتحدث عن كل المحافظات الفلسطينية التي طالتها اعتداءات الحرق، ولكن هذه الثلاث محافظات يعني سجلت الأعداد الأكبر. يعني على سبيل المثال محافظة قلقيلية في مطلع العام 2025 تعرضت يعني لعملية حرائق كبيرة طالت ثلاث قرى متزامنة في ذات اللحظة، وهي جنصفوت والفندق وحجة. أشعل المستوطنون مركبات ومنازل ومنشآت للمواطنين الفلسطينيين في ذات الحادثة، وكذلك محافظة سلفيت في بروقين تحديدا. وبالتالي نحن نتحدث عن منهجية تستهدف كافة القرى الفلسطينية والمناطق الفلسطينية، ولكن مستويات التركز في الثلاث أعوام الماضية هي طالت محافظات رام الله وجنوب نابلس وجنوب الخليل تحديدا بشكل مباشر ولافت إحصائيا.
3: نعم، وأستاذ أمير أيضا من المهم أن ننوه فعلا بأن هذه الحرائق وهذه الإدعاءات اليوم يعني تهدد الأمن الغذائي خاصة للمواطنين وخاصة في الأراضي الزراعية.
5: هذه قضية مهمة في حقيقة الأمر. بأي معنى؟ بمعنى أنه بالتجاوز عن قصدية إلحاق الأضرار البشرية، وهي قصدية القتل المواطنين وإحراقهم وهم نيام أو إحراق منازلهم، هناك أيضا منهجية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار بحق المواطنين. وأنا أتحدث عن إحراق المنشآت الزراعية والمنشآت التجارية التي أيضا باتت يعني نموذجا لافتا وواضحا في الفترة الماضية. المستوطنون يتعمدون إلحاق الخسائر. بأي معنى؟ بمعنى عندما يتم استهداف المنشآت الزراعية في المناطق التي تحيط بالقرى الفلسطينية، نحن نفهم أن المستوطنين يحاولون أن يلحقوا الأضرار وأن يعجزوا المواطنين الفلسطينيين من قدرتهم على ممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية. وهذا كان لافتا. عندما نتحدث إلى جانب موضوع الحرائق وهي سرقة المعدات وسرقة المحاصيل، هذا أيضا يضاف على قضية يعني التضييق الاقتصادي والمعيشي. دولة الاحتلال تدفع المستوطنين لارتكاب هذا النوع من الجرائم من أجل ضرب سبل المعيشة الفلسطينية وضرب الاقتصاد المعيشي الفلسطيني بمحاصرة موسم الزيتون، مصادرة المعدات، إحراق المعدات، إحراق المحاصيل والأشجار وكذا. يعني كلها أنماط تتداخل لتؤدي إلى نفس النتيجة، وهي فرض البيئة القهرية الطاردة على الوجود الفلسطيني وتحديدا في الريف الفلسطيني.
6: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
1: وصلنا بهذا إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم. شكرا جزيلا لإصغائكم واستماعكم. كل التحيات مني أنا نجوى الحمدان، كنت معكم في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: خلال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من تحت السلة بدأت الحكاية. لاعب فلسطيني صنع اسمه بالموهبة والعزيمة، فكان حاضرا في أهم المواجهات، يقود فريقه بثقة ويترك بصمته في كل بطولة. حقق العديد من الإنجازات المحلية واعتلى منصات التتويج بجهده وروحه القتالية ليصبح واحدا من أبرز نجوم كرة السلة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة وسيم مسك.
3: بلش لعب مع نادر الدوكسي رام الله عام 2011، كانت البداية الحقيقية إلي في عالم كرة السلة. بعدها كانت لي تجربة مهمة مع نادر رامين، ومن عام 2015 لليوم أنا لاعب مع فريق الدوكسي بيت سحور. خلال هاي السنوات حققت العديد من البطولات، أهم 4 بطولات في الدوري الممتاز، 2 سوبر و2 كأس فلسطين، وأضافة العديد من البطولات الرسمية والودية.
2: مع منتخب فلسطين لكرة السلة حمل حلم الوطن في عديد البطولات وقدم أداء مشرفا عكس قوة وإصرار اللاعب الفلسطيني.
3: منذ عام 2013 أنا أمثل منتخب فلسطين لكرة السلة، وخدت مع المنتخب العديد من المباريات القوية والمشاركات المهمة. بالنسبة لي المنتخب مش مجرد فريق، هو هوية وانتماء ومسؤولية كبيرة. كل مرة ألبس فيها القميص فلسطين بحس بالفخر، بحس أنه إلي دور أوصل صورة عن الشباب الفلسطيني وقدرته على النجاح والمنافسة رغم كل الظروف التي نمر فيها.
2: إنها مسيرة رياضي لم يكتفي بالنجاح داخل الملعب، بل تحول إلى مصدر إلهام للشباب في رسالة تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادرة على صناعة الأبطال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري يقول إن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة حكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين غير قانونية، ورغم ما حظي به من اهتمام يبقى قرارا فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. محافظة القدس تقول إن إعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن حملة لاستقطاب متطوعين جدد إلى ما يسمى وحدة جبل الهيكل يشكل تطورا خطيرا يكشف بصورة علنية عن نية الاحتلال الماضي نحو مرحلة أكثر تقدما في مشروع تهويد المسجد الأقصى عبر دمج جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة واتباع تيار الصهيونية الدينية داخل الجبهة التي يستخدمها الاحتلال لفرض سيطرته الميدانية على المسجد الأقصى. مستوطنون يرعون أغنامهم في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم ما أدى إلى إتلاف عدد من أشجار الزيتون. سلطات الاحتلال تسلم اليوم اختارات بالهدم لعدد من المحلات التجارية على مفترق بلدة بزارية شمال غرب نابلس، وذلك بهدف شق طريق استيطاني. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يقول إن قرار وقف إطلاق النار مع لبنان يمثل خطأ فادحا، مؤكدا أن حزب الله لم ينسحب من منطقة جنوب الليطاني وأن الجيش اللبناني لا يمتلك الوسائل لإجباره على الإخلاء. جيش الاحتلال يوجه اليوم إنذارا للبنانيين بعدم التوجه جنوب نهر الزهراني مع تواصل العدوان على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02 24

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تشن اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، ترافقت مع عمليات ذهم واعتقال إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المناطق. سلطات الاحتلال تغلق منذ ساعات صباح اليوم المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية وتمنع مرور المركبات عبره، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية وأعاق وصول المواطنين إلى وجهاتهم. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي خلقته إسرائيل في لبنان. اليونيفيل تعلن اليوم عن مقتل جندي من قواتها وإصابة 2 آخرين جراء سقوط قذائف هاون في جنوب شرق لبنان. الحرس الثوري الإيراني يطالب إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان بحيث تعود إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل اندلاع الحرب الأخيرة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راجا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايه من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا في برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطول عليكم فيه من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج ما بننسى أكيد أنه برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. زي ما عودناكم دائما منطول عليكم بنظرة خفيفة وأخبار سريعة من على أهم وأغرب وأجدد الأخبار من حول العالم، من التكنولوجيا لطرائف وغرائب وقصص بتسلينا بالطريق.

وبما أنه اليوم الخميس فرح تكون جولتنا إن شاء الله خفيفة وسريعة ومنسليكم فيها ورح تكون كمان حلوة. فرح تكون معكم بأولى أخبارنا لليوم من أحد المقاهي. صار عنده زبون مشهور بين التعامل وبين العاملين والزباين رغم أنه ما كان يحكي مع حدا تقريبا. بانوراما راجع. القصة بلشت لما لاحظ الموظفين انه في رجل بيجي كل يوم بنفس التوقيت تقريبا وبطلب فنجان قهوة وبقعد على نفس الطاولة القريبة من الشباك. في البداية كان الموضوع عادي، لكن الغريب انه استمر على هذا النظام لأشهر كتير طويلة، نفس الوقت نفس الطاولة ونفس الطلب بالضبط. ومع الوقت صار زباين الجدد يسألوا عنه وصار جزء من مشهد يومي بالمقهى. بعض الناس كانوا يحكوا انه الوقت من اول ما يوصل كانوا يكون عندهم فضول يعرفوا شو قصة هذا الزلمة اللي بيكون قاعد جنب الحيط. المفاجأة انه يوم من الايام اتأخر عن موعده المعتاد، فصار الموظفين والزباين يسألوا عنه ويستغربوا سبب غيابه. ولما وصل بعد فترة قصيرة اكتشف انه صار اشهر شخص بالمكان بدون ما يقصد. فيبدو انه الانسان مش بحاجة يعمل اشياء كبيرة حتى يترك اثر عند الناس. احيانا مجرد وجودك الدائم بمكان معين بيخليك جزء من حكايته اليومية بدون ما تحس.

ونروح لخبر تاني غريب وطلب أغرب كمان من النزلاء بالفنادق. خلونا نشوف تفاصيل هذا الخبر. بانوراما رايا. بأحد الفنادق اكتشف بعد مراجعة طلبات النزلاء أنه أكتر إشي بيسألوا عنه مش المسبح ولا الأكل ولا حتى الإطلالة، كان أكتر طلب غريب وهو المخدات. إدارة الفندق استغربت في البداية، لكن بعد ما جمعت الأرقام اكتشفت أنه في عدد كتير كبير من الزوار بطلبوا تغيير المخدة أو تجربة نوع مختلف منها. وفي ناس بتحب المخدة تكون طرية، وفي ناس بدها إياها تكون قاسية شوي، وفي ناس ما بتنام إلا على نوع معين من المخدات. الموضوع وصل لدرجة أن الفندق خصص قائمة كاملة للمخدات زي قائمة الطعام تقريبا، والنزيل بيختار منها اللي كان بيناسبه. والأغرب طبعا أنه بعض الزباين صاروا يرجعوا للفندق نفسه بس لأنهم ارتاحوا على نوع المخدة الموجودة هناك. فيبدو أنه الراحة بالسفر مش دائما مرتبطة بالفخامة أو حجم الغرفة. أحيانا كل اللي بده إياه الإنسان بعد يوم طويل هو مخدة مرتبة ونوم هنية، والباقي مش مهم.

الأخبار اللي بتأكد إنه الذكاء الاصطناعي لسه قدامه الطريق طويل ليفهم البشر. في رجل قرر إنه يسأل مساعد ذكي عن أفضل طريقة لتوفير المال خلال الشهر، فأخذ قائمة طويلة من النصائح زي خفف المشتريات أو قلل الطلبات الخارجية وراقب مصاريفك اليومية. الرجل اقتنع بالفكرة وبدأ يسجل كل مصروفاته بدقة، وبعد أسبوع اكتشف إنه أكبر بند إنفاق عنده كان الاشتراكات اللي نسي أصلاً إنه مشترك فيها، زي منصة أفلام وتطبيق موسيقى وخدمة تخزين واشتراك رياضي وحتى تطبيق ليتعلم لغة أجنبية جديدة ما فتحه من سنتين. ولما جمع المبالغ اكتشف انه بدفع شهريا اكتر مما كان بيتخيل. المفارقة كانت بس انه الرجل بدور على طرق معقدة لتوفير المال، بينما الحل كان متخبي داخل كشف حسابه البنكي. فيعني احيانا اكبر مصروف عندك مش القهوة ولا المطاعم ولا حتى الاكل، بل الاشياء اللي انت بتكون ناسي انها موجودة اصلا.

0: وخلونا نتوقف في فاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
6: بالحكيم، الحكمة الصح.
5: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
6: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
7: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
8: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592 990 0569-240-2603-056-689-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومن سفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم الجزء الثاني من حلقتنا. ومن الأخبار اللي بتثبت إنه الشهرة ممكن تزور أي حدا حتى لو كان قط. بانوراما راجع. في أحد الأحياء تعود السكان يشوفوا قط برتقالي بعد كل يوم قدام مخبز صغير من ساعات الصبح. بالبداية يعتقد الجميع أنه بينتظر بقايا الأكل، لكن مع مرور الأيام صار هذا القط جزء من المشهد اليومي. الزباين صاروا يوقفوا ليأخذوا الصور معه، وبعضهم صار يمر على المخبز خصيصا عشان يشوف القط بس، حتى أن أصحاب المحلات المجاورة صاروا يتركوا له صحن مي وعملوا له مكان للجلوس. المفاجأة كانت أنه صفحات التواصل الاجتماعي في المنطقة صارت تبعث بصوره، وتعبت السوشيال ميديا كلها الصور تبعونه، وتحول خلال أشهر إلى أشهر من بعض المؤثرين على الإنترنت. صاحب المخبز حكى أن المبيعات ارتفعت، لكنه مش متأكد إذا الناس جاية تشتري الخبز ولا تسلم على هذا القط. فيعني باختصار في ناس بتتعب سنوات لتجمع متابعين، بينما هذا القط اكتفى بالجلوس على الرصيف وصار نجم محلي.

0: لما تسمع.
1: ومن الأخبار الطريفة، أحد المتاجر اضطر يضيف لافتة جديدة بسبب تصرف غريب من الزباين.
2: نوراما راجع.
1: في متجر كان ببيع شموع معطرة بأشكال وألوان حلوة كتير، لدرجة أنه بعض الناس كان يشبهها بقطع الحلوة بشكل شبه حقيقي. المشكلة صارت لما صار الموظفين يلاحظوا أنه الزباين بيسألوا باستمرار إذا هاي الشموع للأكل أو للزينة بس، وبعض الأطفال كمان كانوا يحاولوا يلمسوها أو يشموها معتقدين إنها حلويات. فمع زيادة المواقف الطريفة اضطرت الإدارة تحط لافتة كبيرة ومكتوب عليها هاي الشموع مش حلويات. اللافتة نفسها كانت انتباه وجذبت انتباه كتير من الناس انه هذا المنتجات بس للشكل مش للأكل، وصاروا الناس يتصوروا معها وينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. فيبدو انه نجاح المنتج كان اكبر من المتوقع، لدرجة انه الناس احتاجت تحذير حتى ما تاكله لانه بس للاستخدام الخارجي.

ومن الأخبار الطريفة كمان، فيبدو أن الشهرة ممكن تيجي من أشياء ما حدا كان بتوقعها. بأحد المتاحف الموظفين بلشوا يلاحظوا أن الزوار بيجتمعوا كل يوم بنفس الزاوية تقريبا، بس بالبداية فكروا أنه في لوحة فنية مميزة بشكل استثنائي أو قطعة أثرية عاملة ضجة بين الناس، لكن بعد فترة اكتشفوا أنه القصة كلها مش باللوحة، القصة كانت في مقعد. مقعد عادي جدا كان موجود قدام إحدى اللوحات، لكن بالصدفة كان بيعطي زاوية تصوير ممتازة، فيعني أي شخص بيقعد عليه وبيطلع بصورة كتير حلوة، وبتطلع اللقطة مرتبة والإضاءة تكون حلوة والخلفية ممتازة. ومع انتشار الصور على السوشيال ميديا صارت الناس تيجي لإله بشكل مخصوص حتى يتصوروا على نفس هذا المقعد. بعضهم كان بدور عليه أول ما يفوت المتحف، وبعضهم كان بيستنى دور عشان ياخد الصورة المشهورة. إدارة المتحف حاولت تنقل المقعد لمكان تاني حتى تخفف الازدحام، لكن المفاجأة كانت أنه الزوار راحوا وراء مباشرة، فيعني اللوحة ظلت مكانها تحاول تلفت الانتباه، بينما المقعد صار نجم القاع الأول بدون أي مجهود.

نروح لخبر من عالم التكنولوجيا لكل شخص بيعتقد أن الروبوتات رح تسيطر على العالم قريبا. بانوراما راجع. أحد المطاعم قرر تجربة روبوت ذكي لمساعدة الموظفين في توصيل الطلبات بين الطاولات. في أول يوم عمل سار الروبوت بثقة كبيرة داخل المطعم، جذب انتباه الزباين اللي التقطوا معه الصور. بس الأمور ما صارت زي ما خططوا لها تماماً، لأن الروبوت وقف فجأة أمام طاولة أطفال ورفض يتحرك لعدة دقائق لأنه كان يحاول تجنب بالون ملون اعتبره عائق في الطريق. الموظفين اضطروا للتدخل وأبعدوا البالون حتى يكمل مهمته بنجاح. صاحب المطعم حكى أن التجربة كانت ناجحة بشكل عام، لكن الجميع اكتشف أن الروبوت ما زال يحتاج لبعض الخبرة الحياتية. يعني إذا كان الروبوت رح تدير العالم في يوم ما، يبدو أنها رح تحتاج أولا تتعلم الفرق بين البالون والخطر الحقيقي إذا كان طبعا موجود.

أما هذا الخبر فهو عن أغرب زبون صار مشهور في أحد المقاهي. في صاحب مقهى صغير لاحظ أنه في رجل بيجي كل يوم في التوقيت نفسه وبقعد على الطاولة نفسها وبطلب القهوة نفسها وبعدين بضل دقائق قليلة وبغادر. كان الموضوع بالبداية مش غريب أبدا، لكن بعد أسابيع اكتشف العاملين أنه هذا الرجل ما بيجي لحاله، كان يترك دايما الكرسي الفاضي بالمقابل وبطلب أحيانا كوب مي إضافي وبتحدث وكأنه شخص بجلس أمامه. بعض الزباين ظنوا أنه بينتظر صاحب لإله متأخر كل يوم، لكن الحقيقة كانت غير هيك تماما. الرجل أوضح لاحقا أن الكرسي مخصص لكلبه اللي كان بيرافقه لسنوات طويلة قبل ما يموت، وأنه ما زال بيزور هذا المقهى اللي تعود يروح عليه معه لأنه بيحمل لإله ذكريات حلوة. القصة أثرت في كتير من رواد المقهى، حتى أن الإدارة حطت صورة صغيرة للكلب قدام طاولة الرجل كتذكار. أما الزباين الجدد فصاروا يسألوا عن سر الكرسي الفاضي قبل ما يسمعوا هاي الحكاية كاملة. فأحيانا أغرب طاولة في المقهى ممكن تكون في الحقيقة أجمل الصفية.

0: بنروح لموضوع شوي مختلف وبعدها بنرجع بنكمل معكم أخبارنا لهذا اليوم. يرى الكثير من الخبراء أنه تقسيم الموظفين حسب أعمارهم هو مجرد تعميم بسيط ما بيشبه الواقع أبداً، لا لأماكن العمل ولا لغيره. فبحسب صحيفة Financial Times فإنه سحر الوظيفة يكمن في تنوع الأعمار وتكاملها وليس في إطلاق الأحكام الجاهزة. للمزيد رح يكون من خلال هذا التقرير.
1: في تقرير جديد يثير الجدل حول التصنيفات العمرية في بيئات العمل، تتصاعد الدعوات إلى إعادة النظر في مفهوم الأجيال التي بات يستخدم على نطاق واسع لوصف الموظفين وسلوكهم المهني. فبينما يصنف مواليد الأعوام ما بين 1997 و2007 ضمن ما يعرف بالجيل زد، يرى عدد من الباحثين والخبراء أن هذه المسميات لا تعكس الواقع بدقة، بل تسهم في ترسيخ صور نمطية قد تكون بعيدة عن الحقيقة. وقد أشارت صحيفة Financial Times إلى أن قوة بيئة العمل الحديثة تكمن في تنوع الأعمار وتكامل الخبرات، لا في تقسيم الموظفين إلى فئات عمرية وإطلاق الأحكام العامة عليهم. من جانبه، أوضح باحث بريطاني أن العديد من الفروقات المنسوبة إلى الأجيال المختلفة لا تتطابق مع الواقع، مؤكدا أن بعض القضايا كالقلق من التغير المناخي أو التحولات الاجتماعية لا تقتصر على فئة عمرية دون أخرى. وفي خطوة لافتة، أعلنت مؤسسة بيو الأمريكية للأبحاث عام 2023 أنها ستقلل من استخدام منظور الأجيال ولن تلجأ إليه إلا عندما يكون بقيمة تحليلية حقيقية. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال قطاعات التسويق والإعلام تعتمد بشكل واسع على هذه التصنيفات، خاصة عند الحديث عن جيل زد الذي ينظر إليه غالبا بوصفه مختلفا عن الأجيال السابقة. ويشير الخبراء إلى أن هذا الجيل يواجه بالفعل تحديات خاصة، من بينها الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع معدلات المشاكل النفسية، إلا أن العديد من هذه التحديات باتت تطال فئات عمرية أخرى. وتظهر دراسات حديثة أن واحدا من كل 5 موظفين من جيل زد لم يتحدث مع زميل آخر يتجاوز عمره 50 عاما خلال العام الماضي، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الأجيال داخل بعض أماكن العمل. ويرى المختصون أن التركيز على الفوارق العمرية قد يحجب القواسم المشتركة بين العاملين، وأن بناء بيئة عمل أكثر تواصلاً وتكاملاً قد يكون أكثر أهمية من تصنيف الموظفين وفق أعمارهم وانتماءاتهم الجيلية.

ونروح لخبر غريب شوي. رجل قرر يزرع شتلة بس عشان يتسلى، واللي صار بعد هيك غريب جدا. بانوراما راجع. أحد السكان قرر يزرع نبتة صغيرة على برندة بيته بهدف التسلية بس، لكن النبتة كبرت بشكل ممتاز وصارت ملفتة للنظر. لكن المفاجأة كانت أنه الجيران صاروا يتابعوا أخبارها بشكل يومي. كل فترة كان صاحب البيت والنبتة يحط صورة جديدة لإلها على وسائل التواصل الاجتماعي، والناس صارت تسأل إذا كبرت أكتر أو إذا أزهرت وإذا احتاجت عناية. ومع الوقت تحولت النبتة لنجمة الحي بشكل غير متوقع، وصار بعض الجيران يمروا من الشارع بس عشان يشوفوها. الغريب كان انه صاحب النبتة نفسه صار يشعر في المسؤولية تجاه متابعينه اكتر من اهتمامه بالنبتة في البداية، فيبدو انه الشهرة ممكن توصل لأي حدا حتى لو كان مجرد نبتة صغيرة على برندة.

إذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
5: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته، زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
4: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
5: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
4: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
5: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
6: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازمو للبالوع.
3: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
1: ترافقك أينما كنت، على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم.
8: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية أف أم.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية.

0: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تشن اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، ترافقت مع عمليات دهم واعتقال إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المناطق. سلطات الاحتلال تغلق منذ ساعات صباح اليوم المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية وتمنع مرور المركبات عبره، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية وأعاق وصول المواطنين إلى وجهاتهم. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي خلقته إسرائيل في لبنان. اليونيفيل تعلن اليوم عن مقتل جندي من قواتها وإصابة 2 آخرين جراء سقوط قذائف هاون في جنوب شرق لبنان. الحرس الثوري الإيراني يطالب إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان بحيث تعود إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل اندلاع الحرب الأخيرة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتيتش أن أوروبا تسير كمن يمشي نائما نحو خراب اقتصادي بسبب الرضا عن الذات وضعف الإنتاجية، في وقت يحول فيه فوتشيتش بلاده إلى بوابة رئيسية للصين في القارة الأوروبية بعد أن عاد من بكين بتعهدات استثمارية لصربيا تتجاوز مليار دولار. في لقاء مع بلومبيرغ أكد الرئيس الصربي أن ثمة عقبات كثيرة تعقد تدفق الاستثمارات بين أوروبا والصين وأمريكا، معتبرا أن الحمائية ستقتل أوروبا في النهاية وأن طريقة عمل الأوروبيين ستكون أصعب وأكبر قضية تواجه القارة العجوز. سجلت ألمانيا أعلى معدل فقر في تاريخها الحديث وفق تقرير جديد صدر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية، الذي كشف عن أن أكثر من 13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو معرضون لخطره، في مؤشر يعكس الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي. وأوضح التقرير أن معدل الفقر ارتفع بين العامين الماضيين بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 16% من السكان، ما يعني كما ذكرنا أن نحو 13 مليون إنسان يعيشون في أوضاع فقر مرتبطة بالدخل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
4: وأول أوردر

0: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
3: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصدر

0: للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين غير قانونية، ورغم ما حظي به من اهتمام يبقى قرارا فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. محافظة القدس تقول إن إعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن حملة لاستقطاب متطوعين جدد إلى ما يسمى وحدة جبل الهيكل يشكل تطورا خطيرا يكشف بصورة علنية عن نية الاحتلال الماضي نحو مرحلة أكثر تقدما في مشروع تهويد المسجد الأقصى عبر دمج جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة واتباع تيار الصهيونية الدينية داخل الجبهة التي يستخدمها الاحتلال لفرض سيطرته الميدانية على المسجد الأقصى. وزارة الصحة تحذر من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. جهاز الإحصاء المركزي في بيان مشترك مع سلطة جودة البيئة يقول إن الانبعاثات الكربونية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 33 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم ضخم يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أقوى الأفلام العالمية. This family
6: is going to war. أنت محمد حسين؟
7: دلول محمد.
5: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال تطبيقي على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. Raya TV.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتيتش أن أوروبا تسير كمن يمشي نائما نحو خراب اقتصادي بسبب الرضا عن الذات وضعف الإنتاجية، في وقت يحول فيه فوتشيتش بلاده إلى بوابة رئيسية للصين في القارة الأوروبية بعد أن عاد من بكين بتعهدات استثمارية لصربيا تتجاوز مليار دولار. في لقاء مع بلومبيرغ أكد الرئيس الصربي أن ثمة عقبات كثيرة تعقد تدفق الاستثمارات بين أوروبا والصين وأمريكا، معتبرا أن الحمائية ستقتل أوروبا في النهاية وأن طريقة عمل الأوروبيين ستكون أصعب وأكبر قضية تواجه القارة العجوز. سجلت ألمانيا أعلى معدل فقر في تاريخها الحديث وفق تقرير جديد صدر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية، الذي كشف عن أن أكثر من 13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو معرضون لخطره، في مؤشر يعكس الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي. وأوضح التقرير أن معدل الفقر ارتفع بين العامين الماضيين بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 16% من السكان، ما يعني كما ذكرنا أن نحو 13 مليون إنسان يعيشون في أوضاع فقر مرتبطة بالدخل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 2

0: زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين غير قانونية، ورغم ما حظي به من اهتمام يبقى قرارا فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء وتكفى الحماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. محافظة القدس تقول إن إعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن حملة لاستقطاب متطوعين جدد إلى ما يسمى وحدة جبل الهيكل يشكل تطورا خطيرا يكشف بصورة علنية عن نية الاحتلال الماضي نحو مرحلة أكثر تقدما في مشروع تهويد المسجد الأقصى عبر دمج جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة واتباع تيار الصهيونية الدينية داخل الجبهة التي يستخدمها الاحتلال لفرض سيطرته الميدانية على المسجد الأقصى. وزارة الصحة تحذر من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. جهاز الإحصاء المركزي في بيان مشترك مع سلطة جودة البيئة يقول إن الانبعاثات الكربونية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 33 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم ضخم يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقدم الجنرال المتقاعد جون إس هاريل في كتابه المعنون الحرب الروسية الأوكرانية عام 23/20 ألف ميلادي السنة الثانية من الجحيم وبزوغ حرب الطائرات المسيرة والصادر عام 24/20 ألف ميلادي قراءة عسكرية تفصيلية للعام الثاني من الحرب الروسية على أوكرانيا، مع تركيز خاص على التحول الجذري الذي فرضته الطائرات المسيرة على طبيعة القتال في القرن 21. ويستكمل الكاتب سرده من خلال عمله السابق الذي تناول مرحلة الغزو الأول عام 22/20 ألف ميلادي ليغطي تطورات عام 23/20 ألف ميلادي بوصفها كما يقول مرحلة أكثر تعقيدا ودموية، حيث انتقلت الحرب من الصدامات التقليدية إلى حرب متعددة الأبعاد تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا غير المأهولة. ويركز هاريل على صعود الطائرات المسيرة كعنصر حاسم في ساحة المعركة، إذ استخدم الطرفان طائرات مدنية معدلة ثم تطورت بسرعة إلى منظومات عسكرية متقدمة تستخدم في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه المدفعية وتنفيذ هجمات مباشرة داخل ساحة القتال وخارجها، وصولا إلى عمق الأراضي الروسية في البحر الأسود. ليناقش الكتاب التغير في مفهوم التفوق العسكري، حيث لم يعد يعتمد فقط على القوة النارية التقليدية، بل على القدرة على جمع البيانات والسرعة في تحليلها واستخدام المسيرات كأداة مركزية في اتخاذ القرار الميداني. ويتناول المؤلف أيضا البعد الاستراتيجي الأوسع للحرب، بما في ذلك الحرب السبرانية الروسية والتجاذبات السياسية داخل الدول الغربية وتأثير ذلك على دعم أوكرانيا، إضافة إلى توسع حلف الناتو بانضمام فنلندا والسويد. الرسالة الأساسية للكتاب أن عام 23/20 ألف ميلادي شكل نقطة تحول تاريخية في الحروب الحديثة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تعد المسيرات مجرد أدوات مساعدة أو حتى طائرات للترفيه، بل أصبحت عنصراً أساسياً يحدد مسار المعارك ومستقبل الصراعات المسلحة عالمياً، مما يعلن فعلياً بداية عصر حرب المسيرات. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتيتش أن أوروبا تسير كمن يمشي نائما نحو خراب اقتصادي بسبب الرضا عن الذات وضعف الإنتاجية، في وقت يحول فيه فوتشيتش بلاده إلى بوابة رئيسية للصين في القارة الأوروبية بعد أن عاد من بكين بتعهدات استثمارية لصربيا تتجاوز مليار دولار. في لقاء مع بلومبيرغ أكد الرئيس الصربي أن ثمة عقبات كثيرة تعقد تدفق الاستثمارات بين أوروبا والصين وأمريكا، معتبرا أن الحمائية ستقتل أوروبا في النهاية وأن طريقة عمل الأوروبيين ستكون أصعب وأكبر قضية تواجه القارة العجوز. سجلت ألمانيا أعلى معدل فقر في تاريخها الحديث وفق تقرير جديد صدر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية، الذي كشف عن أن أكثر من 13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو معرضون لخطره، في مؤشر يعكس الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي. وأوضح التقرير أن معدل الفقر ارتفع بين العامين الماضيين بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 16% من السكان، ما يعني كما ذكرنا أن نحو 13 مليون إنسان يعيشون في أوضاع فقر مرتبطة بالدخل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: الساعة الآن 7:00 مساءً. ساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري يقول إن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة حكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين غير قانونية، ورغم ما حظي به من اهتمام، يبقى قرارا فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء وتكفى الحماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. محافظة القدس تقول إن إعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن حملة لاستقطاب متطوعين جدد إلى ما يسمى

0: تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. جهاز الإحصاء المركزي في بيان مشترك مع سلطة جودة البيئة يقول إن الانبعاثات الكربونية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 33 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم ضخم يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
2: قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4:00 مساء ويعاد 5:00 مساء.

0: في هذه الحلقة سنناقش التحديات التي تواجه المنظومة أو منظومة العدالة في قطاع غزة، وتأتي هذه الحلقة تحت عنوان كيف يواجه الغزيون تحديات حماية الحقوق في ظل تعطل المؤسسات العدلية. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف السيد محمود الحشاش، وهو محامي وباحث ميداني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد محمود. وأرحب كذلك بالسيدة فاتن حرب، وهي عضو بلدية دير البلح. أهلا بك سيدة فاتن.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام.
0: وكذلك أرحب بالسيد علاء عبيد، وهو رئيس المنتدى الفلسطيني للنهضة السياسية والاجتماعية. أهلا بك سيد علاء.
2: أهلا بك، يعطيكم العافية.
0: كما ستنضم إلينا في إطار هذه الحلقة السيدة ميساء حمارشة، وهي مدير عام الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل. ولكن في إطار هذه الحلقة دعني أبدأ معك أستاذ محمود فيما يتعلق بواقع المنظومة العدلية في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، كيف يمكن تقييم هذا الواقع؟
3: أول شيء مساء الخير لك والأستاذة فاتن والأستاذ علاء والأستاذة ميساء إن شاء الله بعد شوية. طبعا ما بختلف على حد الظروف اللي عشناها وبنعيشها لازلنا في قطاع غزة من 7 أكتوبر 2023، حيث أثر ذلك على جميع القطاعات بدون استثناء، ولم يستثنى أي قطاع من الأضرار بشكل يعني متزايد بين قطاع وآخر. بالنسبة للمنظومة العدلية في قطاع غزة فهي تشهد حالة غير مسبوقة من التعطل والضعف نتيجة الحرب والظروف المستمرة، بما يشمل أضرار لحقت بجميع المؤسسات الرسمية والأهلية الخاصة بقطاعات العدالة. على سبيل المثال تعطل المحاكم والنيابات وعمل الشرطة، مما انعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين للوصول إلى العدالة وإنفاذ الحقوق، سواء في القضايا المدنية أو الأسرية أو الجزائية، بما شكل تحديات حقيقية تتعلق بحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون، خاصة في ظل تدمير أغلب المراكز والمرافق وضياع أغلب الملفات نتيجة الحرب اللي احنا بنتابعها يوم ورا يوم ولا تزال مستمرة.
0: نعم سيد علاء، يعني في ظل هذا الواقع برأيك كيف ينعكس ذلك على حماية الحقوق للمواطنين؟
2: الله يعطيك العافية.
0: أهلا.
2: كل شيء يعني الموضوع ما بيقتصر فقط على غياب القانون أو القضاء أو ما شابه ذلك. يعني إحنا اليوم بنعاني من قضية بتمس المواطن بشكل مباشر. الموضوع موضوع ممكن إحنا يعني نرتكز على عدة محاور مهمة جدا لمعالجة هذه الأمور، وهي الاعتماد على المواطن نفسه، يعني الرقابة الذاتية وما إلى ذلك من هذه الأمور المختلفة حول محاسبة المجتمع ذاتيا، مراقبة الناس في إطار أخلاقي. يدور الموضوع كله نحو الأخلاق فقط لا غير. إذا قدرنا إحنا نضبط هذا الموضوع وهذه نحط المواطن في مكانه الصحيح كإنسان ونتعامل معه بإنسانية وننوه دائما حول موضوع احتياجاته وتوفير احتياجاته وما إلى ذلك، هون احنا ممكن نبدأ يعني في حل الموضوع أو المشكلة القائمة. الموضوع لا يقتصر فقط على أنه من يحاسب من أو من يقاضي من،
0: ولكن هناك من يحمي حقوق من. يعني
2: نعم
0: اليوم هناك غياب لهذه المنظومة، وبالتالي تداعيات ذلك قد تكون كارثية. وشهدنا يعني في بعض الحالات كان هناك حوادث يعني غير مسبوقة نتيجة غياب منظومة العدالة.
2: طبعا صحيح، هذا الموضوع هذا واضح جدا في خلال الحرب وفي ظل غياب المؤسسات الرسمية. كويس، باختصار شديد يعني تعطيل جزء كبير من المؤسسات الرسمية بيتجهوا بعض المواطنين للبدائل. البدائل المجتمعية، يعني زي اللجان الإصلاح والمخاتير والوجهاء والمؤسسات.

0: الأهلية عشان يحلوا نزاعاتهم وحفظ حقوقهم بالحد الأدنى. طبعا احنا بنتكلم ما بنحكي عن بديل حتمي يعني أو نهائي.
1: نعم.
0: احنا بنتكلم في إطار المنظومة الاجتماعية اللي احنا في السابق كنا نلجأ إلها، حتى في ظل وجود هذه المؤسسات الرسمية والقضاء والقضاء والشرطة، إلا أنه كان في عادة يعني إحنا متعودين عليها كشعب فلسطيني داخل غزة، الشعب الغزي بالذات. أنت بتعرف إحنا يعني مجتمع عشائري، مجتمع عائلي، فبالتالي القضية هاي سهل جدا أنه إحنا ننشطها ونعيد تفعيلها في إطار دعم هذه الشخصيات أو المؤسسات الفاعلة في إطار المجتمع المدني ودعم حقوق المرأة والمجتمعات المهمشة وكل هذه المسميات اللي كانت موجودة في الأساس أصلا، يعني هذه قائمة الآن تحتاج بعض الدعم والمساندة لا أكثر ولا أقل.
1: نعم.
0: والشعب أصلا جاهز لحل مشاكله في إطار الأدوات أو باستخدام الأدوات اللي كانت جزء منها كبير يستخدم حتى في ظل القانون وفي ظل المنظومة الأمنية اللي كانت موجودة.
1: نعم. سواء
0: كان يعني بغض النظر ما هي هذه المنظومة كويس، إلا أنه كان هناك فعلا أنشطة اجتماعية في موضوع الإصلاح، لجان إصلاح، لجان متخصصة في حل المشاكل، مؤسسات أهلية بتعنى بالمرأة وبالطفل، حقوق اللي هي أشبه في محاكم أسرية ولكن ماخذة الطابع المدني. وانت يعني أكيد بتعرفي يعني أنه كان هناك فعلا مؤسسات موجودة اللي احنا محتاجينه عشان نتخطى هذه المرحلة، أو أنه احنا نحاول أن احنا نسيطر على الوضع بقدر المستطاع وليس بديلا. أنا ما بتكلم عن بدائل في مجال الأمن أو القضاء، عرفت كيف؟ أنا بتكلم عن مؤسسات هي فاعلة فعلا كويس، ويجب تعزيز دور هذه المؤسسات والوقوف على احتياجات المواطنين.
1: نعم.
0: يعني أغلب اليوم المشاكل يمكن نتطرق إلى في برنامجك.
1: نعم، سنتحدث عن أبرز التحديات وكيف يمكن أيضا الاعتماد على المواطنين كما ذكرت، ولكن دعني أنتقل لسيدة فاتن. يعني سيدة فاتن، كيف يتم اليوم التعامل مع حماية الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والشباب والأطفال، في ظل ضعف منظومة الحماية القانونية؟
2: بكل تأكيد أنه الظرف اللي بيعيش قطاع غزة ظل تدمير المنظومة العدلية بشكل كامل والمؤسسات القانونية، أصبحت هناك صعوبة للمواطنين وخصوصا الفئات الهشة من النساء والأطفال وكبار السن والأرامل بالوصول إلى العدالة التي تحميهم داخل المجتمع. فقد الكثير من المؤسسات التي تساهم غالبا في حمايته، لذلك يمكن كان البديل للمرحلة السابقة هو وجود اللجان اللي هم العشائر والإصلاح في التوفيق في حل الكثير من القضايا وسد الفجوة، حتى يستطيع أن يتماسك المجتمع في ظل غياب العدالة والمؤسسات القانونية. أكيد الوضع كان صعب كثير، وخصوصا أن المعاناة كانت أكبر من المجتمع نفسه. المعاناة اللي عاش قطاع غزة والأوضاع السياسية كانت بالفعل انعكاسها قوي على الحياة الاجتماعية وعلى الأسر وعلى النزاعات، على الخلافات، على الأراضي، خصوصا الأسرة في القضايا المدنية والقضايا الأسرية. أكيد كان هناك يعني صعوبة في الحفاظ وخصوصا على الفئات الهشة، ولا يمكن أن ننكر أننا نفتقر بالفعل إلى حماية هذه الفئات. ويمكن أنا في بداية الحرب طلبت بوضع قانون طارئ، كون الوضع في قطاع غزة لا يحتمل هذه الخلافات والمشاكل في المجتمع التي نتجت عن تدمير المنظومة العدلية في قطاع غزة، وليس هناك قوة تنفيذية على الأرض لتنفيذ القرارات القانونية.
1: طيب كيف يمكن حماية هذه الفئات؟ يعني قلت بأنه هذه المنظومة الضعيفة اليوم هناك تدخلات من قبل العشائر، من قبل لجان ورجال الإصلاح، ولكن هل فعليا يمكن حماية هذه الفئات في ظل هذه الظروف الصعبة؟
2: خلينا نكون واقعيين، أكيد كانت العشائر ولجان الإصلاح والمخاتير هم البديل القديم الحديث، يعني هذا موجود وفق عاداتنا وتقاليدنا الإيجابية في حل قضايانا المجتمعية. هناك بالفعل قبول لدور المختار، ويمكن خليني أوضح جزئية في الفترة الأخيرة في غياب المنظومة العدلية أصبح العائلات أصبحت تنظم اختيار مختار لكل عائلة حتى تحل المشاكل أو تصل المساعدات أو مساعدة الفئات الهشة من خلال كبير العائلة اللي هو المختار. اليوم المختار أو رجل إصلاح لما بيكون في ثقة من المجتمع أو من عائلته بكل تأكيد هو سيستطيع حماية المحتاجين في هذه العائلة. ولكن خلينا نكون واضحين أن القضاء العشائري ليس بديلا عن سيادة القانون
1: بالتأكيد.
2: نحن بأمس الحاجة إلى إعادة ترتيب البيت وبناء البيت الفلسطيني القضائي في أقرب سرعة حتى نستطيع تنفيذ العديد من القضايا التي لا تحتاج إلى القضاء العشائري. بالمناسبة نحن نحتاج إلى سيادة القانون لأن العديد من القضايا تحتاج إلى تنفيذ. وطبعا المخاتير الكل بيعرف أنه إحنا إلزامنا ليس إلزاما قانونيا، هو إلزاما أدبيا وأخلاقيا.
1: نعم أستاذ محمود، يعني اليوم هناك يعني كما ذكرنا تعطل لهذه المنظومة الهامة، منظومة العدالة. كيف يمكن الوصول إلى العدالة في ظل غياب أو تعطل المؤسسات الرسمية؟ وهذا الغياب برأيك كيف ينعكس على المواطنين أو حتى على الواقع الغزي اليوم؟
3: هو في ظل الأجواء اللي احنا بنعيشها بصراحة في هناك يعني خلل كبير موجود في المنظومة العدلية وفي غير المنظومة العدلية. يعني مجموعة عوامل بتأثر على بعض وبالتالي بتأثر على المواطن بشكل مباشر. لكن الآن الخيار أو السؤال إيش اللي إحنا ممكن نقدر نعمله في ظل هذه الأجواء اللي إحنا بنعيشها؟
1: ولكن دعنا نشخص الواقع ومن ثم سنتحدث عن ماذا يمكن أن نعمل. يعني انعكاسات ذلك من خلال الرصد الذي تقومون به، من خلال جولاتكم الميدانية، كيف انعكس ذلك على المواطنين؟
3: على سبيل المثال نحن يعني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نرصد حالات الفوضى الأمني وانعكاساتها على المواطنين وأثرها على حالة منظومة السلم أو السلم المجتمعي. كذلك نرصد أثر غياب العدالة على تطبيق القوانين وأنفاذ القوانين، وكذلك مثلا نرصد غياب بعض القطاعات الهامة التي تحمي بعض الفئات خلينا نقول أكثر هشاشة مثل الأطفال والنساء وكبار السن. كل هذه الأشياء نحاول رصدها وعمل داتا بحيث نستخدمها في حين اللزوم. لكن تشخيص الواقع الحالي يحتاج لأكثر من عمل مؤسسي، يحتاج إلى عمل منظم تقوم به أكثر من جهات مجتمع مدني، جهات رسمية، جهات عشائرية. كل هذه الجهات مطلوب منها أن تتعاون وتتكاتف من أجل الوصول إلى تحقيق قدر بسيط من العدالة إلى حين أن يتم إعادة تشكيل أو هيكلة القطاع منظومة العدالة بأركانها المتعارف عليها. كما ذكرت الأستاذة فاتن هناك قضايا لا يمكن أن يحلها القضاء العشائري. نحن نكون كل الاحترام للقضاء العشائري وهو يقوم بدور مركزي وهام جدا في ظل غياب منظومة العدالة، لكن هناك العديد من أنواع القضايا التي تحتاج إلى نظام تسلسلي. على سبيل المثال وجود صناديق محاكم توضع فيها نفقة أو وجود آلية لسداد الديون وما إلى ذلك. أشياء كثيرة يبنى بعضها على بعض، لا يمكن إغفال جزء منها على الجزء الآخر.
1: نعم سيد علاء، يعني قلت بأنه هناك العديد من التحديات التي تواجه القضاء والمؤسسات العدلية وأيضا يعني تواجه مختلف القطاعات، ولكن نحن نتحدث اليوم عن منظومة العدالة، وقلت بأنه يجب أن يتم الاعتماد على المواطنين وأن نركز على الأخلاق. حدثنا عن هذه التحديات وعن كيف يمكن الاعتماد على المواطن المنهك اليوم في قطاع غزة الذي يعني جل اهتمامه هو أن يؤمن يعني لقمة عيش له ولأولاده.
0: نعم هو هذا مربط الفرس صحيح. الآن إحنا يعني النداء أو المطلب الوحيد بالنسبة للمواطن الغزي هو توفير المأوى والغذاء والدواء، يعني اللي هي الأمور الأساسية اللي اللي تبقيه على قيد الحياة. يعني بغض النظر عن المسميات الكبيرة كويس والاحتياجات الأعظم، نحن الآن نبحث عن توفير الحد الأدنى لحماية الناس وتوفير العدالة المجتمعية، وبالأخص إلى جانب هذه الـ الأمان والاستقرار والمأوى، عرفت كيف؟ هناك احتياج أيضا للسلم الأهلي، وهنا تعريف السلم الأهلي هو التعايش في ظل الظروف هذه، يعني تعايش الناس مع بعض. هنا يعني بتخلق مشكلة كبيرة، الازدحام والنزوح وفقد الناس لأبسط مكونات حياتها اليومية، هذه بتخلق ضغوط نفسية شديدة، عرفت كيف؟ فبالتالي وإضافة إلى ذلك أنه ما فيش مؤسسة ملتزمة بشكل منتظم. هنا إحنا بنحكي عن التزام نظامي منتظم. يعني اليوم أنا مثلا مجموعة من المواطنين نازحين في بعض المخيمات، كويس، أنا يعني بشوف إنه المخيمات المستقرة اجتماعيا هي اللي بتورد لها احتياجاتها بشكل منتظم. صدقيني ما في مشاكل. يعني بالنسبة للاستطلاعات الموجودة واحتكاكنا الميداني مع بعض الشخصيات من خلال المخيمات وزيارة المراكز الإيواء،
1: طيب،
0: الأماكن اللي ما فيش فيها انتظام لتوفير الاحتياجات اليومية على الأقل، هناك بتلاقي مثلا كتير مشاكل موجودة. حتى داخل البيت نفسه بتلاقي الزوج يعني على صراع دائم مع زوجته مع أولاده، لأنه الحياة بتضيق عليهم لدرجة أن هم يعني ممكن يتقاتلوا على مثلا على لقمة على
1: إذن كيف يمكن الاعتماد اليوم على المواطنين يعني في ظل هذا الواقع الصعب؟ يعني هل يمكن للمواطن يعني أن يراقب ذاته في ظل هذه الظروف؟ يعني كيف يمكن الاعتماد على ذلك؟
0: نعم، احنا ما بنحكيش اعتماد كلي، ولكن المطلوب كمان تثقيف. احنا محتاجين تثقيف الناس حول موضوع الواقع اللي احنا بنعيشه، ايش الظروف اللي احنا بنعيشها، شو هي الاضرار اللي وقعت، وايش هي الامكانيات اللي ممكن يعني تتاح للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه وانقاذ ما يمكن انقاذه. هذه ثقافة طبعا يعني للناس، انه الناس ما تفقد الامل. هذه جزء مهم كتير عشان انت تخلقي بيئة متعايشة او يعني يقدروا يتعايشوا الناس مع بعض. اما اذا فقد الامل الانسان في انه في مستقبل، ملوش رؤية، ما فيش عنده افق، كويس، هنا بيصير لا مبالي. يعني بتنخلق حالة كتير صعبة عند الناس ان هم يستمروا في حياتهم. ناس كتير فقدت الشغف في انه هو يضلوا على قيد الحياة.
1: دعوني أرحب بالسيدة ميساء حمارش التي انضمت إلينا الآن، وهي مدير عام الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل. أهلا بك سيدة ميساء.
4: يسعد مساكي ومسا السادة الوسائل.
1: يعني لربما سمعت جزءا مما تحدث به ضيوفي في إطار هذه الحلقة. نتحدث عن انهيار منظومة العدالة في قطاع غزة والتحديات التي تواجه ذلك وكيف يمكن الخروج وحل ربما مشاكل الناس، ولكن اليوم نتحدث عن دور وزارة العدل. يعني في هذا الإطار، ما هي أبرز التدخلات التي قمتم بها في قطاع غزة يعني لا أريد أقول أن حماية منظومة العدالة، لأنه هناك انهيار لهذه المنظومة للأسف، ولكن اليوم نحن يعني شرفنا على انتهاء السنة الثالثة لدخول قطاع غزة في حرب الإبادة هذه، وبالتالي ثلاث سنوات أو يعني هما سنتين ونصف، ولكن بعد كم شهر يعني يصبح هناك ثلاث سنوات، وبالتالي ماذا فعلتم خلال هذه السنوات وما هي التدخلات التي قمتم بها وما أثر ذلك أيضا؟
4: شكرا لكم وشكرا للزملاء برايا أفهم ومؤسسة ريفون. احنا بوزارة العدل طبعا نتيجة الحرب الإبادة اللي صارت على غزة كان انهيار الكامل لقطاع العدالة خلينا نقول، والمنظومة القانونية والقضائية، وما رافقها من كمان انهيار البنية التحتية لمرافق العدالة بالكامل. كان لابد من أنه نعمل تدخلات بالسنة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو مساعدة الناس لتجاوز

0: الإشكاليات الطارئة اللي إحنا كمجتمع فلسطيني يمكن مش متعودين عليها، أو هي كانت نتيجة للحرب الإبادة اللي صارت، وظهور نزاعات جديدة على أشياء بسيطة، على المياه، على المساعدات، على الأراضي، على الخيام، يعني اللي هي مستلزمات الحياة الأساسية لأهلنا في غزة. فقادت طبعا وزارة العدل فريق وطني بقيادة طبعا وزير العدل أستاذ شرحبيل الزعيم، من 4 لجان كانوا، لجنة منهم كانت اللي هي تعنى بالتعزيز وتفعيل استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات في قطاع غزة، وكان الهدف منها طبعا حماية حقوق الناس ما أمكن، نحاول نساعدهم على الحفاظ على حقوقهم، وكمان إن نحافظ على نقول الفئات المهمشة زي المرأة والأطفال والنساء وما لا يرافق ذلك من خلافات أسرية وعائلية. كان في إحدى الزملاء بيحكي فيها برضو كمان هذا الموضوع. هلا بالنسبة لنا كوزارة عدل، نقلنا فعليا كل تدخلاتنا اللي بنشتغل فيها بالوسائل البديلة في الضفة لغزة ما أمكن ذلك. بمعنى دور وزارة العدل اللي هي اعتماد قوائم محكمين ليشتغلوا بحل النزاعات بالطرق البديلة، أو خلينا نقول تكون مساندة للقضاء بمختلف التخصصات. حكينا إنه جزء من النزاعات اللي برزت نتيجة زملائنا وشركائنا بغزة خبرونا فيها، مثلا نزاع على سبيل المثال على قطع الأراضي الخاصة، إنه نتيجة النزوح صار في يعني وضع للخيم مثلا على هاي هذا الأراضي، ضياع الوثائق، وبطلت في كمان فقدان لإثبات الملكية. فكان لابد من إنه نعزز دور المحكمين والوسطاء بهذا الموضوع. الوسطاء اشتغلنا مع مؤسسات مجتمع مدني ومع الاتحادات، اتحاد الصناعات والغرف التجارية بغزة، والنقابات، نقابة المهندسين. عملنا على تدريب مجموعة من المهندسين والقانونيين ليشتغلوا بحل النزاعات وهم موجودين على الأرض، يعني كانوا معظمهم موجودين بغزة لأنهم أدرى هم بالواقع الموجود والإشكاليات القائمة. كمان شوي حاولنا نعزز موضوع فتحنا منصة لاستقبال طلبات الاعتماد المحكمين بقطاع غزة، وتقريبا اعتمدنا 41 من خلال الاتحادات، الغرف التجارية والصناعية، وفي عندنا 14 محكم هدول رسميا اعتمدناهم، يعني قدرنا نتعامل معهم زي ما تعاملنا مع المحكمين بالضفة. التدخلات التالية كمان لها علاقة بموضوع التشريعات. طبعا قانون التحكيم الفلسطيني هو ساري ضفة غزة، لكن كان في جهود انه اذا احنا احتجنا لتعديل هاي التشريعات بما يتلائم مع الوضع والحالة القانونية السائدة بغزة، كان في جهوزية لهذا الموضوع من خلال الفريق الوطني او اللجنة اللي هي اشتغلت على خطة طريق سميناها باستخدام الوسائل البديلة لمساعدة اهلنا في غزة. في جزء تفضلي.
1: يعني سأتي على موضوع الوسائل البديلة، كونكم أيضا يعني شكلتم فريق لهذا الموضوع، ولكن دعيني أنتقل للسيدة فاتن. يعني أستاذة فاتن، اليوم ما دور المؤسسات المحلية والمجتمعية؟ نتحدث عن البلديات، المؤسسات الأهلية، الوجهاء المحليين في تعزيز العدالة المجتمعية.
2: بكل تأكيد المرحلة اللي احنا بنعيش فيها بتحتاج تضافر كافة الجهود، سواء كانت المؤسسات الأهلية، البلدية، وأيضا رجال الإصلاح. يمكن خلينا نبدأ بالبلديات، يمكن لها دور طبعا في إنها المساهمة، إنه في حال إدارة نزاعات أو المشاكل تتدخل فيها إذا كانت مرتبطة بالخدمات العامة اللي بتقدمها البلدية. أيضا ممكن توثيق الاتفاقيات المجتمعية تكون البلدية جزء منها، وأيضا توفير الأماكن التي تعقد فيها هذه حل المشكلات اللي بتعقد فيها هذه الجلسات، إنه بالفعل إنها توفر لها الأماكن المناسبة. أيضا المؤسسات على عاتقها دور كبير، هو كان قبل الحرب أيضا، ويمكن خلينا نقول ما بعد الحرب يجب أن يكون الدور أكبر لهذه المؤسسات في تقديم المساعدة القانونية وخصوصا للفئات الهشة اللي هي بتكون من النساء أغلبها اللي بتحتاج فعلا لتقديم المساعدة القانونية. خلينا نكون كمان
1: طب كدوركم يعني وأنت عضو في بلدية دير البلح يعني ما الذي قمتم به لحماية حقوق المواطنين في هذا الإطار؟
2: بكل تأكيد طبعا إحنا المجلس البلدي المنتخب لعام 2026 طبعا حاليا المجلس البلدي بيقع على عاتقه كثير من الأمور وخصوصا أنه في الفترة الأخيرة وخلال الحرب كانت هناك تجاوزات من المواطنين خصوصا من المواطن الأصلي لمدينة دير البلح أو التجاوزات اللي صارت من الإخوة النازحين في ظل تكدس النازحين في مدينة دير البلح. اليوم بيقع على عاتق البلدية دور كبير إنها بالفعل في آلية سواء توفير الخدمات الحل من المشكلات أيضا ما بين المواطنين وخصوصا إذا كانت من خلال الخدمات المقدمة إلهم من البلدية. يعني زي ما حكيت لك البلدية اليوم بيقع على عاتق شيء كبير ومشكلات متعددة ولكن تحاول بأقصى جهد إنها تكون بالفعل على مسافة واحدة من الجميع وخصوصا إنه بتعرف في دير البلح حاضر لأعداد كبيرة من الإخوة النازحين من مختلف قطاع غزة. خلينا ننتقل كمان للمؤسسات. إحنا بنعرف المؤسسات كان لها دور سابق ولازال دورها يتمن ويقدر من خلال نشر وعي وأيضا عملت على تدريب الوسطاء بشكل قانوني حتى يكون هناك وفق معايير مهنية لهذه الحلول. أيضا خلال الفترة الأخيرة كان المؤسسات دور كبير في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. يمكن لو بدنا نحول على المخاتيم ونحكي عن دورهم لا يمكن لأحد أن ينكر الدور البارز للمخاتير في حرب الشرسة على غزة. ألو
1: نعم نعم نحن معك تفضلي.
2: يمكن خلينا نقول إنه المخاتير زي ما حكيت لك هذا عمل الإصلاح الاجتماعي هو عمل قديم حديث ولا يمكن أن نستغني عن دور المخاتير وخصوصا إنه إحنا دائما في حالة متدببة زي مثلا حالة القرب وانهيار المنظومة العدلية كان لهم دور كبير في التدخل السريع في حل المشاكل. أيضا كانوا بيعملوا ويمكن الكل شاف عبر القنوات والمتلفزة كيف كان المختار أو الوجهاء في كافة مناطق قطاع غزة بيسعوا جاهدين إلى تعزيز الحوار المجتمعي والتمسك الاجتماعي ضمن طبعا حفظ الحقوق للجميع علشان الكل بيعرف إنه في ظل الحرب كانت هناك تجاوزات كثيرة في الحقوق سواء كانت في ملكية الأراضي في التعديات بسبب الحالة اللي هي غير مستقرة لأوضاع الناس في قطاع غزة والنزوح المستمر. بكل تأكيد كان للجان الإصلاح والمخاتير دور بارز في اللي هو تعزيز السلم الأهلي والسلم المجتمعي والحفاظ على اللي هو المواطن من أن يصل إلى خلينا نحكي بصراحة تكون هناك فجوة أو اقتتال داخلي فكان هو صمام الأمان في كثير من الحالات المجتمعية.
1: نعم نعم سيد محمود يعني اليوم ما أهمية التوثيق والمساءلة في هذا السياق وهل من الآليات يمكن إيجادها لحفظ الحقوق القانونية والاجتماعية رغم غياب يعني القضاء الفاعل؟
3: طبعا هو التوثيق يعني يعتبر من اهم الوسائل لحفظ الحقوق واحنا الان لما نتكلم على التوثيق بنتكلم على التوثيق في اكثر من باب. على سبيل المثال لو ضربنا مثال للمؤسسات الحقوقيه، المؤسسات الحقوقيه بتوثق اول في جرائم الاحتلال وكذلك لازم توثق وهي بتقوم توثيق ما يتعلق بمسائل الفلتان الامني والجرائم والانتهاكات اللي بتتم خلال حاله خلينا نقول النزاع أو الصراع اللي موجودة أو الحرب اللي موجودة. على بخصوص مثلا المؤسسات المجتمع المدني الأصل أن تقوم بالتركيز خلال الفترة القادمة على متابعة حالات الفئات الأكثر هشاشة والعمل على الوصول إلى هذه الفئات والعمل معها بشكل مباشر وأكثر خلال الفترة القادمة. مثلا فيما يتعلق بالقضاء احنا بنعرف انه كان في هناك منظومة خلينا نقول التوثيق الالكتروني للقضايا وهذا كلام ممكن يفيد وينفع في المستقبل عندما يتم فتح الملفات ان يكون هناك مستندات داخل هذه القضايا حتى لا تضيع الحقوق. فيما يتعلق بالبلديات البلديات عليها دور في توثيق الملكيات والحدود بما يمنع الكثير من المشاكل في المستقبل. كذلك النيابة عليها دور التوثيق الجزائي

0: القضايا والجرائم التي كانت ارتكبت خلال الفترة الماضية. كل أو كذلك المخاتير والوجهاء عليهم دور كبير فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر باعتبارهم من البدائل الأكثر أهمية في الفترة الحالية، وأن يكونوا صمام أمان في المجتمع لمنع المشاكل وتدهور الحالة، خلينا نقول فيما يتعلق بالمشاكل أو النزاعات بين الناس. الفكرة اللي بدي أحكيها أنه الجميع مطالب في الفترة الحالية أن يكون له دور فيما يتعلق بالتوثيق وحفظ الحقوق والعمل على إعادة رسم قطاع أو منظومة العدالة في المرحلة القادمة.
1: نعم سيد علاء، يعني إلى أي مدى يلجأ المواطن اليوم في قطاع غزة إلى بدائل غير رسمية لتسوية النزاعات، وهل هي برأيك فاعلة الآن أو لربما قد تحمي بعض الحقوق؟ كيف تقيم ذلك في حال أو من خلال رصدكم لهذا الموضوع؟
2: أنا أعتقد أنه اللجوء لهذا البديل هو السلوك الأوحد حاليا في هذه الظروف، يعني بكل القضايا الموجودة سواء كانت قضايا مالية، قضايا أخلاقية، قضايا اجتماعية متعددة، حتى كمان المشاكل الزوجية. قبل يعني يمكن أنا بعرف أنه حديثا انفتحت اللي هي محكمة المحكمة الشرعية، وصار في هناك بعض الإجراءات البسيطة، ولكن اللي هي في مجال التوثيق فقط، فلان بده يطلق، فلان بده يورث، كذا أمور يعني تتعلق في الأمور الحياتية للمواطن الفلسطيني. ولكن توثيق الجرائم وتوثيق والأحكام والأمور هذه اللي كنا إحنا متعودين عليها في حياتنا الطبيعية، هذه أدوات لا يمكن استخدامها في الوقت الحالي. أنا يعني هذا كلام حقيقي. خليني بس أحكي معك بصراحة،
1: تفضل.
2: حول تشخيص الحالة، يعني خلينا نحط الأمور يعني في في في وضوح أكثر. اليوم السبب الحقيقي وراء معظم النزاعات كويس هي الحالة اللي انتقل فيها المجتمع من مرحلة إدارة الحياة الطبيعية إلى مرحلة إدارة البقاء. وهذه قضية طبعا لازم المؤسسات والقائمين على خدمة المجتمع انهم يحطوها بين الاعتبار، بعين الاعتبار، لانه القضية اختلفت، نفسية الناس اختلفت. اليوم اللي القضايا اللي بتتعلق في مثلا في موضوع، خلينا على سبيل المثال القضايا النزاعات حول العقار وحول الامور المادية، وهذا طبعا الناس صحيح محتاجة انها تثبت، ولكن الادوات غير متوفره. لازم الناس تفهم انه ما فيش ادوات للسيطره على هذه الخلافات او حلها. وفي النهايه احنا ما بدنا يعني نحل القضايا، يعني ما بدناش نركز على حل القضايا وحل الخلافات قبل ما نعالج الاسباب الحقيقيه وراء هذه الخلافات. اليوم احنا في بيئه غير مستقره، الوضع فيها مهدد، الإنسان فيها مهدد وبشكل مباشر، وهذا التهديد بيخفض احتياجات الناس الحقيقية كويس من 100% إلى قد تصل النسبة إلى 90%. الإنسان بيتنازل عن معظم هذه النسبة العالية، بيتنازل عنها الإنسان في حالة خوفه أو في حالة الشعور بالخوف والقلق وعدم الاستقرار. يعني اليوم انت وفري للناس، يعني اساليهم انتوا ايش بدكم، ما حدش هيرد عليك، ما في قدره للرد. واذا كان في قدره هو حيأجلها، هيقول لك انا الان وفري لي الامان بالدرجه الاولى، وفري لي المأوى والاكل والشرب والعلاج وشكرا، وبعدين بنشوف موضوع احتياجاتنا الاخرى. يعني 90% من احتياجات الناس ما تخلت عنها بالفعل. فبالتالي خلينا نركز على الأمور اللي إحنا محتاجينها في الظروف الطارئة اللي إحنا بنعيشها.
1: يعني بالتأكيد
2: الحفاظ على الإنسان هو الدرجة بالدرجة الأولى، على حياة الإنسان، تنظيم عمليات الإغاثة بشكل عادل. وهنا هون بتكمن كلمة العدالة المجتمعية. إحنا اليوم كلمة عدالة مجتمعية فقط تنحصر في احتياجات المواطن الملحة الآن في هذه الظروف اللي احنا بنعيشها.
1: بالتأكيد
2: ما باجي بقول أنا والله تعالوا نقعد نثقف الناس حول الوطنيه وحول حول الدين وحول مش عارف، هذا كله يعني موجود عند الانسان. والعداله ما بقدر انا كانسان واعي وفاهم، العداله مش موجوده في مبنى تم قصفه يا استاذه، العداله موجوده في نفوسنا في عقولنا في ثقافتنا. انتوا يعني بتبحثوا عن العداله، دوروا عليها في عقول الناس.
1: طيب.
2: واللي ما عندوش فكرة عن العدالة بدنا نفهمه شو هي العدالة الاجتماعية، شو هي العدالة اللي انت محتاجها.
1: طيب يعني اتفق معك سيد علاء فيما تحدثت بانه اليوم الأولوية لربما هي للبقاء، لبقاء المواطن الغزي وتوفير الحد الأدنى من المقومات الحياة، ولكن لا يمكن إغفال موضوع انهيار المنظومة العدالة في ظل يعني هذه النزاعات التي باتت تظهر ما بعد حرب الإبادة. هذا أيضا هذا موضوع يعني جدا هام، ولا أحد يمكن أن يقول بأنه موضوع الإغاثة هو موضوع ثانوي، هو من أهم المواضيع أو الأولوية اليوم في قطاع غزة، أن يبقى هذا المواطن الغزي على قيد الحياة، وهو حق له أن تتوفر له حياة كريمة ومقومات حياة كالمأكل كالحماية كالأمن، كل هذه حقوق أساسية يعني لا أحد يختلف عليها.
2: عفوا بس خلينا أوضح جزئية قد تكون يعني انفهمت غلط. أنا ما قصدت في أنه إحنا يعني نهمش العدالة
1: طبعاً
2: أو المنظومة العدلية، أنا ما حكيت بهذا الشكل.
1: لا ولكن أنا هذا
2: أنا يعني بتكلم أنا عن أدوات
1: أوضح
2: يعني. أدوات الأدوات الاجتماعية اللي إحنا يعني هتبقينا على تماسك في المنظومة المجتمعية وإعادة ترتيب إعادة بناء الإنسان الفلسطيني أو الحفاظ عليه على الأقل في المرحلة القادمة. كويس، هذه يعني هذه مهمة. أنا ما بتكلم إنه والله العدالة اختفت، لا، العدالة موجودة وممكن إحيائها في نفوس الناس وفي في قياداتنا وفي في في مخاتيرنا وفي في رؤساء عشائرنا. إحنا منظومة موجودة، النظام الاجتماعي موجود، ولكن يحتاج دعم ومساندة وإعادة تفعيل.
1: بالتأكيد.
2: هناك مؤسسات كثيرة، عرفت كيف يعني، بدون
1: نعم أتفق معك.
2: القضية قضية فقط أعطوا للمنظمات هذه أو الهيئات العشائرية أو مثلا المنظمات الاجتماعية اللي بتعمل على تنظيم الأسر، كويس، أعطوها حقها وأعطوها المساحة إنها تنزل على الأرض. للأسف المساحة مش متوفرة لكل المؤسسات،
1: نعم،
2: ومش متوفرة لكل الشخصيات اللي ممكن احنا نعتمد عليها في إطار اللي هو تنظيم الحياة المجتمعية.
1: سيدة ميساء، يعني كونكم يعني في وزارة العدل وكونك أنت أيضا بالتحديد مختصة فيما يتعلق بالوسائل البديلة، اليوم الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة، التحكيم، الصلح العشائري، إلى أي مدى هو قادر على سد الفجوة العدلية؟
3: يعني حسب ما احنا بنشوف بالمرحلة الحالية، زي ما تفضل الاخوان كمان، المواطن بغزة بيحتاج كل شيء، واحنا من هون شو ما حطينا بغزة بنضل مش قادرين نوصل له حقوقه بالشكل الكامل، لكن هي ادوات بنحاول نستخدمها بالدرجة الاولى زي ما قلنا في ظل انهيار المنظومة القضائية والعدلية. حاولنا نبني على الخبرات السابقة من الناس الناس الموجودين هناك، نعمل استجابة سريعة لحل الاشكاليات من خلال الوسائل البديلة اللي هي التحكيم، نحكي عن تحكيم وساطة بالدرجة الأولى، تحكيم عززنا وجود يكون في مراكز تحكيم يتم وفق آلية معينة إحالة النزاعات اللي لها علاقة بالعقارات، بالتأمين، بالأسرة لإلها، وممكن تكون بهاي الطريقة. اعتمدنا تأهيل مجموعة زي ما قلت من المحكمين اللي أور موجودين أو زي ما قلتي بالبلديات أو المخاتير أو العشائر، لحتى يقدروا يكونوا وفق القانون وفق النظام، يساعدوا الناس لحل إشكالياتهم وبنفس الوقت حماية حقوقهم. والوساطة المجتمعية كمان لها دور بهذا الموضوع من خلال مراكز الإيواء، كان في مجموعة من الدرب ووسطاء مجتمعيين لحتى يتعاملوا مع الحالات الطارئة في مراكز الإيواء، سواء خلافات، يعني أنا مش مطلعة بالضبط شو التفاصيل، بس أنا مدركة إنه هي ممكن تكون خلافات على الأرض، خلافات أسرية، خلافات على الحقوق مثلاً، بهاي التفاصيل يكونوا موجودين ليقدموا خدماتهم لكل المستفيدين، سواء شيوخ سواء ستات وأطفال بالدرجة الأولى.
1: نعم، يعني هذا السؤال لكم جميعا وهو السؤال الختامي، وبشكل سريع من فضلكم لانتهاء وقت البرنامج، نتحدث اليوم عن توصيات آليات عمل لنعزز صمود المجتمع الغزي ونضمن له على الأقل الحد الأدنى من العدالة وحماية الحقوق. دعني أبدأ معك أستاذ محمود.
0: صراحة أنا عجبني كثير كلام الأستاذ علاء على تعزيز منظومة القيم والأخلاق. إحنا شعب يعني جدا كثير وضحى كثير وعندنا قيم وأخلاق كبيرة بتحكمنا، فهذا الموضوع هو أهم موضوع، تعزيز منظومة القيم والأخلاق. إحنا فقدنا شغلات كثير خلال هذه الحرب لأسباب وظروف مختلفة مفيش مجال الآن لذكرها. فالأول شيء هو تعزيز منظومة القيم والأخلاق والأعراف الموجودة بيننا كشعب فلسطيني. إحنا كمان مطلوب منا دعم منظومة العدالة بطباعاتها المختلفة، كذلك دور المؤسسات الأهلية والمجتمعية دور مهم جدا، يضاف إلى دور العشائر والمخاتير وأعطائهم مساحة أكبر في مسائل الوساطة والصلح، إضافة لموضوع المساعدة القانونية من خلال عيادات قانونية أو مراكز استشارات بتقدم استشارات. أخيرا بتكلم على موضوع التوثيق اللي لازم تكون فيه أكثر من جهة، منها المؤسسات الحقوقية وغيرها، لحفظ الحقوق وضمان يعني أنه نعود بالنظام القانوني السابق أو نظام العدالة السابق إلى مسار الطبيعي.
1: نعم سيدة فاتن، ما المطلوب اليوم للحفاظ على حقوق الناس وحماية هذه الحقوق في ظل انهيار المنظومة؟ ما التوصيات التي تطالبين بها اليوم؟
4: أكيد من التوصيات الهامة اللي أنا بتمنى بالفعل، كوني كمان كأول امرأة مختارة في قطاع غزة تعمل في الإطلاق، بتمنى تعزيز دور الوسطة المجتمعية وتدريب الوسطاء على إدارة النزاعات وفق مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وأيضا إشراك النساء في عملية صنع القرار وحل النزاعات، كون المرأة بتعكس احتياجات النساء سواء على الصعيد المجتمعي أو الصعيد الخدماتي أو الصعيد السياسي. من هنا إن شاء الله نتمنى أن يكون للمرأة دور بارز وخصوصا في السلم الأهلي والمجتمعي.
1: نعم سيد علاء، هل من إضافات أو آليات للعمل ربما نحن اليوم بحاجة لها في قطاع غزة، ومن أين نبدأ؟ تفضل.
2: الله يعطيك العافية. القضية الآن تحتاج إلى عودة اليقين عند المواطن الفلسطيني، عودة الثقة، الثقة اللي فقدها المواطن بكل السلطات الموجودة بسبب الظروف، يعني بغض النظر عن الإخفاقات إذا كان هناك إخفاقات أو عدم وجود إخفاقات. إحنا ما بدنا ننكر أن المواطن فقد الثقة، فقد الثقة بأي مكون سواء كان سياسي اجتماعي شرعي أو غير شرعي. هناك في حالة عدم ثقة تم التأكيد عليها خلال الثلاث سنوات السابقة. الآن نحن نبحث عن خلق حالة مجتمعية تتمتع بثقة وشرعية. الأهم من هذا كله أن هناك يكون هناك شرعية بدعم مؤسسات مجتمع مدني ذات سمعة حقيقية أو خبرة حقيقية، سمعة جيدة يتم تسليط الضوء عليها وتوفير النظام، يعني منظومة إعلامية متخصصة لإعادة تثقيف الناس وإعادة الثقة بينها وبين هذه المؤسسات اللي هي الوحيدة القادرة على العمل الآن في هذه الظروف. وكلنا عارفين الظروف الأمنية اللي احنا بنعيشها، لا أحد يستطيع أن يعمل أو يستخدم أي أدوات قديمة أو تقليدية في ظل هذه الظروف. فبالتالي إحنا لجوءنا لهذه المؤسسات وهذه الهيئات المتخصصة مثل البلديات، مثل هيئات العشائر أو مثلا جمعيات حقوق الإنسان، جمعيات المرأة، المخاتير، هذول لازم نقوم على تعزيز دورهم وعادة الثقة بينهم وبين المجتمع الفلسطيني بآلية معينة. أنا يعني قد يطول شرح هذه الآلية، ولكن يجب أن نتفق جميعا على تعزيز دور هذه الأنظمة أو الهيئات وتقريب وجهات النظر وإعادة الثقة بينها وبين المواطن الفلسطيني. نعم. بنظام عدلي حقيقي. احنا ما بنتكلم عن عدل في الإجراءات أو مثلا في تنفيذ القانون.

0: او نفاذ القانون. هنا احنا خرجنا عن هذا عن هذه الدائره، خرجنا منها بكل المقاييس.
1: نعم.
0: اللي بيصير فينا هو اصلا شيء غير قانوني.
1: صحيح.
0: وجودنا في الشارع غير قانوني، تهجيرنا ونزوحنا. فبالتالي انا ما باجي اقول تعالوا ننفذ القانون او ننفذ القانون في دينا او مثلا في طوشه او مثلا في، انا خليني احكي هيك بالبلدي عشان التعبير يكون افضل يعني.
1: في لكن بشكل سريع لو سمحت.
0: نعم تفضل. فبالتالي الان احنا المنظومة العدلية هذه المفروض انه احنا تكون باختصار شديد هو العدل، العدالة المجتمعية. نعم منها العدالة المجتمعية.
1: وصلت الفكرة. انتقل الى السيدة ميساء في دقيقة من فضلك لانه انتهى الوقت. سيدة ميساء، يعني الان سمعتي ماذا يحتاج هذا القطاع في قطاع غزة، لسيمة فيما يتعلق بامور الوسائل، يعني وسائل البديلة لحل النزاعات. ما هي الخطة المستقبلية التي ستعملون عليها في قطاع غزة من خلال وزارة العدل؟
2: هو فعليا احنا يعني بدأنا نعمل على رفع ثقة المواطن الغزي باستخدام او اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات بهاي الظروف، وحكينا بتفاصيلها انه كيف ندرب نأهل، انشأنا عيادات قانونية، مراكز تحكيم، منقود حملة إعلامية كمان عم ننفذها بالضفة وغزة. زي ما قلت في البداية كل برامجنا وتدخلاتنا حاولنا ننقلها لغزة لرفع الثقة بأهمية استخدام الوسائل البديلة في ظل طبعا غياب المنظومة العدلية خلينا نقول بغزة. وكمان في جزء كان اشتغلنا مع الجامعات لنعمل بمرحلة لقدام اللي هو دبلوم مهني متخصص بموضوع الوسائل البديلة.
1: نعم.
2: وتعزيز دور كمان العيادات القانونية بغزة وتقديم الخدمات.
1: شكرا.
2: لكل المواقع بغزة.
1: نعم شكرا لكم. يعني للأسف انتهى وقت هذه الحلقة. المحامي محمود الحشاش وهو باحث ميداني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شكرا لك. السيدة فاتن حرب عضو بلدية دير البلح، شكرا لك. والسيد علاء عبيد رئيس المنتدى الفلسطيني للنهضة السياسية والاجتماعية، شكرا لك. والشكر بالتأكيد للسيدة ميساء حمارشة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.
1: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتيتش أن أوروبا تسير كمن يمشي نائما نحو خراب اقتصادي بسبب الرضا عن الذات وضعف الإنتاجية، في وقت يحول فيه فوتشيتش بلاده إلى بوابة رئيسية للصين في القارة الأوروبية بعد أن عاد من بكين بتعهدات استثمارية لصربيا تتجاوز مليار دولار. في لقاء مع بلومبيرغ أكد الرئيس الصربي أن ثمة عقبات كثيرة تعقد تدفق الاستثمارات بين أوروبا والصين وأمريكا، معتبرا أن الحمائية ستقتل أوروبا في النهاية وأن طريقة عمل الأوروبيين ستكون أصعب وأكبر قضية تواجه القارة العجوز. سجلت ألمانيا أعلى معدل فقر في تاريخها الحديث وفق تقرير جديد صدر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية، الذي كشف عن أن أكثر من 13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو معرضون لخطره، في مؤشر يعكس الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي. وأوضح التقرير أن معدل الفقر ارتفع بين العامين الماضيين بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 16% من السكان، ما يعني كما ذكرنا أن نحو 13 مليون إنسان يعيشون في أوضاع فقر مرتبطة بالدخل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الساعة الآن 9:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: من

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

خمر وعين واحتراقي بلهيب الشفتين. أنا في سكرين من خمر وعين واحتراقي بلهيب

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راية أفهم
1: موسيقى
0: أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أفهم.

كافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.